0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: أهلا بكم في فقرتي على مدار الساعة من قناة فرانس 24 في باريس. نبدأها بعناوين الأخبار. بعد الضربة الأمريكية على إيران ردا على استهدافها سفينة شحن في مضيق هرمز، نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول إن العنف سيقابل بالعنف وإن طهران مطالبة بالتواصل هاتفيا إن كانت لديها خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم. والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع أمريكية ويحذر من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. أكثر من 920 قتيلا وما لا يقل عن 50,000 مفقود جراء زلزالين شديدين ضربا فنزويلا. واشنطن ترفع عقوبات لمدة 4 أشهر عن فنزويلا للمساعدة في جهود الإغاثة. في أخبار كأس العالم، فرنسا تتصدر مجموعتها التاسعة بفوزها على النرويج 4 أهداف لهدف، منها ثلاثية للنجم باريس سان جيرمان أوسمان ديمبلي. ومنتخب العراق يودع المونديال دون رصيد من النقاط بعد هزيمته أمام السنغال بخماسية نظيفة. والمنتخب السعودي مطالب بالفوز الليلة ضد جزر الرأس الأخضر للإبقاء على آماله في بلوغ دور 32.

0: أهلا بكم. قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة ردا على الضربة الأمريكية التي استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية. واشنطن قالت إنها ردت على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز، بما أثار الشكوك بشأن مصير اتفاق السلام المؤقت الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين البلدين. في هذا الصدد قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن العنف سيقابل بالعنف، مضيفا أنه إذا كان لدى الجانب الإيراني خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنهما التواصل هاتفيا. في المقابل حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. وفيما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمهاجمة سفينة شحن في مضيق هرمز معتبرا ذلك انتهاكا أخرق للتفاهم بين البلدين، جددت إيران تأكيدها على أحقية سيطرتها على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وحذرت دول الخليج من الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة.
1: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، هذا هو واحد من أبرز مطالب الولايات المتحدة وإسرائيل، ولأجله شنت الأخيرتان حربهما عليها. وبعد اتفاق واشنطن وطهران ستشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذا الاتفاق.
2: الأمر الذي لا جدال فيه هو أن لدينا مذكرة تفاهم، وتنص هذه المذكرة تحديدا على أن الجزء النووي سيخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وللإشراف نحتاج إلى التفتيش لا سبيل آخر.
1: الملف النووي ليس الملف الوحيد الذي يشكل عقدة خلاف بين الطرفين، فمضيق هرمز شريان الطاقة في العالم، ورقة تستخدمها طهران حتى اللحظة لتحصيل مطالبها على طاولة المفاوضات.
3: لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون التنسيق مع إيران، أي مخالفة لذلك ستؤدي إلى تعليق أي مسار محدد.
1: مواقف تمثل تدخلاً استفزازياً، هذا ما تراه طهران أيضاً في البيان المشترك الذي صدر عن الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، الذي يؤكد ضرورة معالجة كافة أشكال التهديدات الإيرانية من صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة ودعمها للحلفاء في المنطقة.
0: كيف ستتعامل القيادة المركزية الأمريكية مع التهديدات الإيرانية لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق الإيراني؟ الإجابة مع مراسلنا من نيويورك حسين إبراهيم.
4: نعرفه حتى الآن هو أن واشنطن تقول أن هذه الضربة لم تكن ضربة استباقية، بل جاءت ردا مباشرا على الهجوم الذي استهدف سفينة الشحن إيفرلوفي، كانت السفينة في مضيق هرمز. طبعا القيادة المركزية أصدرت بيان أكدت أن الطائرات الأمريكية استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية داخل إيران. وصفت العملية بأنها رد قوي على ما اعتبرته هجوما إيرانيا وانتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. أيضا في بيان القيادة المركزية الأمريكية شددت على أن الهجوم على السفينة التجارية قوض حرية الملاحة في مضيق هرمز. أكدت أن القوات الأمريكية كما ذكرت ستواصل تأمين عبور السفن التجارية وستبقى منتشرة في المنطقة لضمان تنفيذ الاتفاق مع إيران، وطبعا الرد على أي خرق جديد. حتى هذه اللحظة لا يوجد تعليق، لو يعني كان هناك تعليق من الحرس الثوري قبل قليل، وننتظر ما هو سيكون الرد، لكن الساعات المقبلة ستكون حاسمة طبعا كيف سيكون المشهد المقبل.
0: بعد 5 جولات من المحادثات استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية، وقعت أمس الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة اتفاقا إطاريا يمهد لإنهاء الحرب بين الدولة العبرية وحزب الله، الذي رفض هذا الإعلان وحذر من أن فرضه لن يكون ممكنا سوى من خلال حرب أهلية. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أشار إلى أن الهدف من الاتفاق هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها إليها. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله، مضيفا أن إسرائيل لن تسمح بعودة السكان إلى المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. هذا وخرج مناصرون لحزب الله أمس إلى شوارع بيروت احتجاجا على الاتفاق الذي أعلن بين إسرائيل ولبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ومراسل لوكالة فرانس بريس.
5: اتفاق إطاري جديد بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية يفتح صفحة جديدة في مسار التهدئة الهشة بين الطرفين. الاتفاق وقع في واشنطن بعد 4 أيام من المفاوضات المكثفة، ويضع إطارا عاما لإنهاء الأعمال العدائية، ويمهد لمفاوضات أوسع بشأن الأمن والحدود. بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، ينص الاتفاق على عدة بنود رئيسية. أولاً، تثبيت وقف إطلاق النار على الحدود بين لبنان وإسرائيل. ثانياً، انسحاب إسرائيلي تدريجي من النقاط والمناطق الحدودية التي سيطرت عليها خلال الأشهر الماضية. ثالثاً، تعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب لضمان بسط سلطة الدولة. رابعاً، إنشاء آلية تنسيق أمني وعسكري ثلاثية تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة لمتابعة تطبيق الاتفاق. خامساً، التزام لبناني بحصر السلاح بيد الدولة ومنع أي نشاط عسكري خارج إطار المؤسسات الرسمية. كما يتضمن الاتفاق آليات لمراقبة التنفيذ ومعالجة أي خروقات محتملة، ويهدف الاتفاق في النهاية لتثبيت التهدئة على الحدود الجنوبية ومنع الانزلاق نحو مواجهة جديدة بين الطرفين.
0: أعلن مسؤولون روس محليون حال الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها موسكو، بهذا في مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. كما أعلنت موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 660 مسيرة أوكرانية ليلة الخميس الجمعة في أعلى مجموع لعمليات من هذا القبيل.
5: هنا في شبه جزيرة القرم، لم تعد تداعيات الحرب بعيدة عن الحياة اليومية للسكان، فبعد الضربات الأوكرانية المكثفة التي استهدفت منشآت نفطية وطرق إمداد حيوية، أعلنت السلطات الموالية لموسكو حالة الطوارئ الإقليمية.
6: حالة الطوارئ تهدف إلى إتاحة مزيد من الموارد، كما تسمح بفرض قيود إضافية لمواجهة تداعيات الأزمة، لذا أطلب من الجميع التحلي بالهدوء.
5: وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 660 مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة فقط في أعلى حصيلة منذ بداية الحرب، بينها مسيرات
7: Into Melbourne, we've got a crash causing delays at Ringwood on the Ringwood bypass ramp onto the Maroondah Highway. Outbound delays with the left-hand lane closed off. Outbound exit from the Eastern Freeway to Bourke Street is closed all weekend for planned roadworks. Into Sydney, Lemire, there's a two-car smash. Campbelltown Road southbound approaching Hartford Road. The M4 Greystanes, a truck broken down westbound just before Beresford Road. And the Q motorway moving well northbound out of Campbelltown approaching the M5 and M7 interchange. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. I'm Brooke Sheehan with the latest traffic on Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: بنرجع لمتابعي صفحيتنا برفقتكم صباح النور لكل مستمعينا الكرام، انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. صباحية السبت يوم السبت اليوم 27 من شهر جون حزيران بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 15-13 على صعيد ملبن. بنسمع الفنان فارس كرم، بنكمل مع الفنان مروان خوري، وعندي كمان الفنانة نانسي عجرم. هون راديو 2ME صباح النور.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيب الثاني يلي لازم نذكرها هي انه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم اعلان قداستها ب 16 ايار سنة 1920 وبالعالم بيحتفلوا بعيدها كل سنة ب 30 ايار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها صلت وعم تتطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بنرجع لمتابعة صباحيتنا. صباح النور لكل مستمعينا الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. كتار كانوا يعتقدوا انه الرجال لا يصابون بسرطان الثدي. هيدا اعتقاد شائع لكن غير صحيح. قال رجل انه تجاهل نصيحة قريبه له باجراء فحص طبي عندما ظهرت عليه اعراض، لانه كان يظن انه سرطان الثدي يخص النساء فقط وبس، بس انه للنساء. فضحك وقال لا تكون، سألوا لصاحبه لا تكون سخيف، الرجال لا يصابون بسرطان الثدي. لكن الحقيقة مستمعينا الطبية تؤكد أنه سرطان الثدي يمكن أن يصيب الرجال أيضا رغم أنه أقل شيوعا، ولكن هذه القصة تذكير مهم بأنه بعض المعتقدات الخاطئة قد تؤخر التشخيص والعلاج. فإذا شفتوا هيك شيء مش طبيعي بليز روحوا عند الدكتور بليز، لأنه في كتار بيقولوا لا لا لا لا سرطان الثدي للنساء بس، لكن لا، هيدا هالاعتقاد هيدا اعتقاد شائع ولكن غير صحيح أبدا. نعم ميما بتسأل بيقولك لا أبدا، معقول رجاله معه سرطان بالثدي؟ لا مستحيل، لا أبدا منه مستحيل. الحقيقة الطبية تؤكد أنه سرطان الثدي يمكن أن يصيب الرجال أيضا، فبدنا نروح عند الحكيم إذا حسينا أنه في شيء مش طبيعي. صباح النور لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونكمل.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: الفنانة لارا اسكندر بهالأغنية الحلوة رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا. صباح النور.

0: اكسس.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات.
2: لبنان ناوي الدوام.
3: باك ستيج.
4: سوبر ستار.
5: ميسي عجرم.
1: كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي أستراليا.

0: من عند الفنان نصيف زيتون ونروح لفاصل استراحة. هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: MMUE. كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: مواقعكم كل سبت ساعة بلتي بعد الظهر مع حفل افتراق نانسي عجرم.
4: مفيش حاجة تيجي كده، انت حبيبي كده ورجع زي زمان.
3: كل سبت ساعة بلتي بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
0: أغنية كتير حلوة للفنان صابر الرباعي، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. نهاركم سعيد وبون ويكند.

0: من عند الفناني لين الحايك. منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتاً بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية.
0: جولة إخبارية لتمام الساعة 11 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1630 AM. صباح النور.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
9: منيح زمطنا هالمره، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنه 2007، ومع كل غيار اربع دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
10: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
12: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
13: On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
14: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
15: سميرة والنبي.
14: وفي عناوين هذه النشرة، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد ضرورة إجراء عمليات تحقق معمقة للغاية في إيران بعد الحرب. الرئيس إيمانويل ماكرون يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا في صلب المباحثات الترتيبات حول الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني جوزيف عون يرحب بسعي ماكرون وميلوني لتشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل على الحدود الجنوبية اللبنانية. عشرة المنظمات تحذر من خطر وقوع فضائع في الأبيض السودانية.
15: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
14: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، واعتبر أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى عارمة. واعتبر وزراء خارجية دول مجموعة مجلس التعاون الخليجي أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي أمر أساسي لتحقيق سلام دائم، وأن أي تجارة أو استثمار مع طهران سيكون قابلا للإلغاء ورهنا بالتزامها بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وسارعت إيران إلى التنديد بالبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي عقب جولة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى المنطقة. وفي ظل تساؤلات تحيط بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أكد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي خلال مؤتمره الصحفي في اليابان هذا اليوم امتلاكه مذكرة تفاهم تنص على تفتيش معمق لكل المنشآت النووية الإيرانية. هذا وتستأنف المفاوضات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني الأسبوع المقبل، وستناقش برنامج طهران النووي. هل ستكون مفاوضات صعبة تهدد استمرار الاتفاق بينهما؟ نستمع إلى الدكتور جو ماكرون الباحث في الشؤون الدولية.
16: تخلي عن برنامج نووي، يعني هذا كان المفتاح مذكرة التفاهم الأساس، يعني الأمريكيين أبعد من ذلك، يبدو أنهم منفتحين على كل الأمور. النقاط الأساسية هي ما حجم التخصيب إذا كان موجود. إيران تريد بعض الحق بالتخصيب لبرنامج تعتبره سلمي. هناك المسألة الثانية هي ماذا يحصل باليورانيوم المخزن، هذه النقطة الثالثة. وموضوع الثالث هو طبعا موضوع المفتشين ومدى قدرتهم على الدخول والخروج. يعني المذكرة التفاهم لم تتعامل بشكل مباشر مع هذه القضايا، ليس هناك ثقة بين الأطراف، يعني لابد من إيجاد آلية من الوسطاء، بمعنى خطوات متبادلة متزامنة لموضوع رفع العقوبات وموضوع اليورانيوم وغيرها. فبالتالي هذه الأمور أعتقد هي الأساس التي تفتح أي أفق أي اتفاق جدي، لا سيما هناك ضغوط الآن على ترامب في أمريكا لموضوع تحسين شروط المذكرة التي كانت تم تداولها الآن رسمية، بمعنى تحصينها باتفاقات تقيد إيران نوويا.
14: استمعنا للدكتور جو ماكرون الباحث في الشؤون الدولية متحدثا إلى الزميلة ليال بشارة. ويستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يوم الاثنين المقبل سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى فرنسا، سيشدد خلالها الرئيس الفرنسي على ضرورة فتح مضيق هرمز. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بإعلان فرنسا وإيطاليا السعي لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات ليحل محل قوة اليونيفيل بعد انتهاء مهامها قريبا في جنوب لبنان. في السودان تتصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية جديدة، من مخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض، ودعوات عاجلة لمنع وقوع فضائع هجيرة بن عدة.
17: 38 منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش حذرت من خطر وقوع فضائع في مدينة الأبيض الكبرى بإقليم كردوفان في السودان، مع تصاعد المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع. ودعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع مجازر جديدة. كما طالبت بمساءلة الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة. وتخضع مدينة الأبيض الكبرى منذ أشهر لحصار شبه كامل في ظل حرب مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص وفق الأمم المتحدة. وتزداد حدة القتال في كردفان والنيل الأزرق، بينما تتبادل الأطراف الاتهامات بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
14: في أفريقيا دائما وشمالا، قالت الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان سهام بن صدرين أنه حكم عليها بالسجن 25 عاما في قضايا تتعلق بهيئة العدالة الانتقالية التي كانت ترأسها هذا القرار، كما قالت لا علاقة له بالعدالة. وندد منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس في عهد قيس سعيد. إلى اللقاء.
18: Into Melbourne, we've got a crash causing delays at Ringwood on the Ringwood bypass ramp onto the Maroondah Highway. Outbound delays with the left-hand lane closed off. Outbound exit from the eastern freeway to Bourke Street is closed all weekend for planned roadworks. Into Sydney, Lamia, there's a two-car smash. Campbelltown Road southbound approaching Hartford Road. The M4 Greystanes, a truck broken down westbound just before Beresford Road. And the Hume Motorway moving well northbound out of Campbelltown approaching the M5 and M7 interchange. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. I'm Brooke Sheehan with the latest traffic on Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: مارشال ليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإلو وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. O Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: فور سكسس. تحياتي الصباحية لكم. هون راديو 2ME أستراليا. يوم السبت اليوم 27 من شهر جون حزيران. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 15-13 على الصعيد ملبن. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. هناك دعوات متزايدة لخفض ضريبة التبوغ في أستراليا، حيث أن زيادة الضريبة أدت إلى ظهور سوق سوداء كبيرة التبوغ. ويقول الاقتصادي كاليب بوند أنه زيادة الضريبة أدت إلى زيادة الطلب على السوق السوداء، ويقول أنه خفض الضريبة سوف يؤدي إلى تقليل السوق السوداء وزيادة الإيرادات الحكومية. وهناك أيضا مخاوف من أنه زيادة الضريبة قد تؤدي إلى زيادة الجريمة المنظمة والفساد في أستراليا. مرحبا لكم من جديد، ونهاركم سعيد وبون ويكند لكم. بذكركم مستمعينا من بعد اخبار الساعه 3 ما تروحوا مطرح ابدا، كونوا معنا وانضموا لنا. عنا اكيد حفله، نعم عنا حفله هيدي عاملينها خصوصي لكم، حفله اكيد خاصه، موسيقى حلوه كتير، وكونوا معنا لهالحفله تا نحضرها ونسمعها سوا بس عبر اثير راديو 2ME، وهيدا من بعد اخبار الساعه 3. ولكن هلا من عند روكسات دريس فور سكسس وعبر أثير راديو 2ME منروح لفاصل استراحة. مرحبا.
1: 2ME listeners have their say.
2: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5%. كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: This how we gonna do it. Dale. Come on. I'm up in party. Total access.
6: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض.
7: Loving it, now we're doing it.
6: Backstage. Superstar. Nancy Ajram. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.

0: نعود إلى متابعة مشوارنا برفقتكم بون ويكند لكم يوم السبت اليوم 27 من شهر جون حزيران من عند الفنان فارس كرم بأغنية على خير ناوي. بنرجع لمتابعة ما تبقى من مشوارنا. معدلات البطالة في أستراليا أحدث الأحصائيات اليوم أظهرت أن مستويات البطالة عند 4.4%. أغلبية الوظائف التي أضيفت كانت part time. عدد العاملين في أستراليا 14.7 مليون شخص. مرحبا لكم من جديد ونهاركم سعيد وبون ويكند لكم. بنروح لفاصل استراحة وبنرجع نتابع سوا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
0: من روائع العندليب الأسمر مقتطف من هالأغنية رح نسمعها سوا جان الهوى، على أمل هيك تحطكم بمزاج عالي مع هالأغاني الحلوة اللي دايما بتسمعوها لألا بس عبر أثير راديو 2ME أستراليا.

0: Access. موعدكم كل سبت ساعة الانتباه الظهر مع حفل الانتقاد. نانسي عجرم. كل سبت ساعة ثلاثة بعد الظهر على راديو تويمي أستراليا.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لختام صبحيتنا برفقتكم يلي بلشت الساعة 6 الصبح ودلت مكملي معكم لهلا. تحية كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون، كنت معكم أكيد بهالصبحية الحلوة. بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو وويكند حلو برفقة راديو 2ME. ما تنسوا الساعة 3 من بعد أخبار الساعة 3 اليوم من بعد الظهر كونوا معنا لحفلة خاصة بس من عنا من هون من راديو 2ME. بون ويكند.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: متى تنتاب الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس، المزيد من الإثارة. وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. اتفاق إطار وقعه لبنان مع إسرائيل في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات التي جمعتهما برعاية أمريكية على مدى 4 أيام. الزميل توني مراد كان حاضرا خلال التوقيع الذي حصل في وزارة الخارجية الأمريكية، وننتقل إليه لمزيد من التفاصيل. توني، يعني دعنا في تفاصيل هذا الاتفاق وما أحيط به أيضا هذا الاتفاق.
1: نيكول، يعني بعد 4 أيام من المفاوضات الشاقة بين لبنان وإسرائيل تم توقيع اليوم في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية على اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل. ماذا يتضمن هذا الاتفاق؟ حتى الآن وزارة الخارجية الأمريكية يعني لم تنشر مضمون هذا الاتفاق، لكن ما نعرفه حتى الآن بحسب سفارة لبنان في واشنطن وأيضا بحسب الجانب الإسرائيلي فإن هذا الاتفاق ينص على خروج الجيش الإسرائيلي من منطقتين نموذجتين من جنوب لبنان. يعني هاتان المنطقتان هما يعني تقعان خارج المنطقة الصفراء. بالإضافة إلى هذا البند، هناك بند آخر وهو نزع سلاح الجماعات المسلحة في جنوب لبنان. التوقيع حضره وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، الذي لعب دورا في تليين المواقف بين الجانبين وحتى التوصل إلى هذا الاتفاق بين البلدين، وكانت له كلمة قبل التوقيع حيث أكد أن ما يحصل اليوم هو بداية طريق، ما زال أمامنا الكثير من العمل. أيضا كانت هناك كلمة لسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميدة معوض، أبرز ما جاء في هذه الكلمة هي أنها أكدت أن الإطار الثلاثي هو خطوة أولى لاستعادة السيادة اللبنانية وسلامة أراضي لبنان وضمان وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية. أيضا السفير الإسرائيلي لدى واشنطن كانت له كلمة في يعني قبل توقيع هذا الاتفاق، أبرز ما جاء في هذه الكلمة، أكد أنه بموجب هذا الاتفاق أصبحت إيران خارج المعادلة وكذلك حزب الله. أيضا بعد انتهاء التوقيع بين لبنان وإسرائيل بحضور الجانب الأمريكي، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا أكدت فيه أن هذا الاتفاق ينص أيضا على إنشاء مجموعة عسكرية لتراقب تنفيذ بنود هذا الاتفاق. هذه المجموعة هي ثلاثية، وأيضا بحسب الخارجية الأمريكية أكدت أنه سيتم تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار. وأكدت أيضا الخارجية الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية مستعدة لتقديم أكثر من 30 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني. باختصار يعني هذه أبرز ما يعني ما جاء في كلمات الوفود المشاركة في عملية التوقيع على اتفاق الإطار. الآن نستمع إلى أبرز ما قاله كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وسفيرة لبنان لدى واشنطن، بالإضافة إلى سفير إسرائيل لدى واشنطن.
2: Today is the first step. This first step sometimes is the hardest one, but it's an important one and the one we've taken together. And we're very grateful that this has come about and that the timing is such that all of you could cover it and report it back. And hopefully we'll have many more of these conversations and make real and tangible progress so that the people of both of these countries can be hopeful about their future, a future of peace, a future of prosperity, a future of mutual coexistence in a way that's beneficial to the men and women and children, including those not yet born, who deserve what all people deserve, and that is the right to live in their country without fear of harm, without fear of war, without fear of conflict. And that's what we hope to be able to facilitate and achieve. And today we've taken the first step in what will be a difficult journey, without a doubt, but an important and an essential and a necessary one. And we're very proud to be a part of it.
3: The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity, securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land, and allowing all Lebanese to live in peace, security, and prosperity. This was a long and difficult meeting. We are grateful to the hosts and to the two delegations for their cooperation during these talks. This milestone was made possible through the leadership of President Aoun, the tenacity of Prime Minister Salam, the resilience of Ambassador Karam, and the patriotism of the Lebanese Armed Forces.
4: We've advanced President Trump's vision of peace and security, of peace through strength. We've advanced a historical and important process forward. We've put the train back on the tracks, and it's running in the right direction. Final destination? Peace between our two countries. Real peace, where both countries will live in security, where Israel's and Lebanon's sovereignty will be respected, honored, and protected. In this performance-based trilateral framework agreement, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon is in.
0: وفي أول تعليق له على التوقيع قال الرئيس الجمهورية عبر إكس إن اتفاق الإطار الذي وقع اليوم هو أول طريق لتثمر تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة وإلى بيوتهم المعمرة حتما والعامرة بهم وبوعيهم الوطنية أحرارا كراما مرفوعي الرأس في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها. أضاف نقسم على الاستمرار في العمل حتى إنجازه كاملا، فلا يمكن بعد الاحتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية. في المقابل شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيلي على أن إسرائيل لن تنسحب أو لن تسحب قواتها من جنوب لبنان طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله. وقال في مقطع مصور الأهم بدء ذي بدء هو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. هذا إنجاز كبير وسنحافظ عليه طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله. وأشار في المقطع الذي نشر بعيد توقيع اتفاق الإطار الثلاثي إلى أن الدولة العبرية إذن ستتيح للجيش اللبناني السيطرة على منطقتين تجريبيتين، مشيرا إلى أن إحداهما هي بالكامل خارج المنطقة الأمنية وجنوب نهر الليطاني، في حين أن الثانية هي شمال نهر الليطاني. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، طرابلس تأخذ المبادرة بحجة غياب الدولة، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يحق لأي أحد أن ينفذ القانون بيده حتى لو كان الهدف محاربة المخدرات؟ أم إن تطبيق القانون يبقى مسؤولية الدولة وحدها؟
1: هالشاب ما وقفته دورية، وقفوا الناس، صريخ غضب، وجوه قررت ما تسكت. فيديو من باب التبانة بطرابلس يلي إلها سنين طويلة المخدرات عم تاكل من شبابها. اليوم أهلها قرروا يقلبوا المعادلة، استدرجوا مروج المخدرات ومسكوه وسلموه للقوى الأمنية. مشهد يمكن يمر عند البعض كخبر، بس بالنسبة لكتار من أهل المنطقة القصة أكبر بكتير.
2: انبسطت، بتمنى على كل إنه أي حدا هيك يمسكوه ويوقفوا. المخدرات صارت علنا، ما عندهم إنه شيء مخبى.
3: الموضوع الفيديو اللي صار منو مخصص لأشخاص أو شخص عمل هذا الموضوع؟ هذا مبادرة أولاد الحارة كلياتهم، يعني نحن كلياتنا اتفقنا إنه بغياب الدولة وبهذا التقصير بدنا نلحق كل واحد عم يروج، والأساس اللي عم يبعثهم لعنا.
4: عنا أولادنا مثلا مبتليين، شو بدنا نعمل فيهم؟
5: قريبا سيعود. استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربية من الاثنين للجمعة 12 الظهر.

0: عشت علي
1: بس من 2ME أستراليا عايشين معكم starts now.
2: What we gonna do right here is go back.
3: نزل
2: way back.
3: نزل
2: back into time.

0: العشاء.
1: موعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض.
2: لبنان ناوي
1: ناوي سوبر ستار ميسي عجرم. كل سبت الساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي أستراليا.

تحياتي لكم مستمعي راديو توامي أستراليا. انطلقنا بمشوارنا لفترة الظهيرة وبيستمر لفترة المساء لغاية الساعة 6. رح نترافق معكم مع أجمل الأغاني والمنوعات، وأيضا ما تنسوا الحفل الافتراضي للنجمة اللبنانية نانسي عجرم في جوني اللي رح تستمعوا لها عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم. فكونوا معنا على السمع لتترافقوا مع هالحفل، وأكيد رح نكون نحن وياكم مستمعينا مع الأخبار، أخبار منوعة، أخبار سياسية اجتماعية. فبدعيكم للمتابعة، مشوارنا متابعة بيرفقتكم على مدار 24 على 24 ساعة لليوم 27 من شهر جون. قربنا على نهاية هالشهر، وإن شاء الله يعني مع نهاية هالشهر يكون كمان ختيم لكل الأحداث والأحزان، إن كان على المستوى الشخصي اللي كتار مرقوا به هالشهر، يمكن يكون أزمات معيشية، عاطفية، اجتماعية. فنتمنى دايما بكل إطلالة يوم جديد يكون عنا أمل جديد. فبتمنى كمان لجميع تكونوا عم تقضوا هالويك إند بشكل حلو ومريح مع أجواء شتوية. بتمنى كمان يكون من خلال هالأغاني والمنوعات والبرامج المتنوعة عبر توامي أستراليا عم تملي عليكم أجواء الصيفية. مع ميرزيان منسمع نحن وليكم أغنية لبنانية.

0: حياتي لكم مستمعي راديو توامي أستراليا، متابعين نحن وياكم مشوارنا. بتمنى مع انطلاقة فترة الظهيرة ومشوارنا لليوم مع هالأغاني والمنوعات اللي بلشناها بجولة فنية طربية مع كوكب الشرق أم كلثوم ومرت الأيام، نادية شماس وعامر زيان غنية لبنانية. بتمنى لجميع وقت حلو، خليكم معنا على السمع على 1638 AM. مواضيع كتير رح ننقلها لكم، رح نحكي أكتر محمله هالأسبوع من تطورات على المستوى السياسي، تحليل وقراءة سياسية ما وصلت له هذه المحادثات اليوم من الجانب الإيراني الأمريكي من جهة واللبنان وإسرائيل من جهة تانية، وانعكاسات هذه المفاوضات على الوضع الاقتصادي كمان. اليوم السياسي والاقتصاد بيمشوا بالتساوي، قديه بتتأثر الأمور الاقتصادية خاصة بالسياسي والوضع الأمني، وبكل مرة بكل تصريح بيدلي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشوف البورصة كيف بتتغير وكيف بتتبدل. إذن رح نتابع نحن وياكم كمان من خلال تدخل قواعد الاتحاد الأوروبي التاريخية الخاصة بالعملات المشفرة MICA اللي دخلت حيز التنفيذ بالأول من شهر يوليو، ومع ذلك حتى شهر ماي حصلت أقل من شركة واحدة من كل خمسة أو من أكثر من 1200 شركة تشفير مسجلة على الترخيص اللازم للاستمرار بخدمة العملاء الأوروبيين. فإذن هون إعادة ضبط العملات المشفرة بأوروبا، تنظيم ميكا بيوحد السوق وبيهدد بخروج مئات الشركات. وهيدا أمر كمان دي من خلال العملات المشفرة دي تسببت بخسائر كبيرة. الموعد إذن النهائي الأكثر تأثير على قطاع العملات المشفرة بأوروبا يقترب بسرعة، فاعتبار من شهر تموز رح تغلق نهائيا فترة الانتقال المنصوص عليها بلائحة الأسواق بالأصول المشفرة، وبتعين على الشركات اللي ما حصلت على الترخيص إما التوقف عن الخدمة الزبائن الأوروبيين أو الشروع بتصفية أنشطتها بالكامل. وتعد ميكا أول قانون شامل للاتحاد الأوروبي بنظم صناعة الأصول المشفرة. فمثل ما سبق ذكرت أدي بالنسبة لكتير من الدول، وأدي في كتير من الناس يلي اعتمدوا هذه العملة المشفرة، وشفنا أدي تكبدت من الخسائر وخاصة من خلال الحرب على إيران والأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط. خليكم معنا على السماء برفقة راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. تنسوا الحفل الافتراضي للنجم اللبناني نانسي عجرم اللي رح يكون انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر اليوم. رح نتابع إذن من توأمية بعد استراحة قصيرة، منتابع سوا.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض نانسي عجرم. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو توأمية أستراليا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين. ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك National Aquatic Center جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
8: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
9: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
10: كل الموسيقى جديدة كلها معنا
11: 2ME Australia.
0: من بعد ما ترفقنا مع بريك منتوقف نحن وياكم بخلال هالوقت مع فاصل غنائي لجديد الإصدارات، معنا محمد حمائي.

معكم دائما عبر راديو توأمي أستراليا لمتابعة آخر وأهم الأخبار اللي عم بتصير إن كان على المستوى الأسترالي العربي والدولي. التغطية الإخبارية الشاملة اللي بنترافق معها عبر راديو توأمي فبدعيكم للمتابعة. ولكن نهاية الأسبوع يلي دائما بتترافق مع أجواء كمان فنية بتمنى تنال رضاكم هالمجموعة الغنائية يلي عم نترافق معها. وما تنسوا الحفل الافتراضي للنجمة ناسي عجرم الساعة 3 من جوني، هالحفل الرائع اللي رح نستمع له عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم السبت. إذن رح نتابع مع الأخبار كمان السياسية خلال هالأسبوع. مرقت كتير من الأحداث، مرقت كتير من المحادثات، ولكن نتائج بعده لغاية هالوقت غير واضح، لأنه اليوم عم نتابع شو اللي عم بيصير بمنطقة الشرق الأوسط، كيف راح تنعكس هذه المحادثات على الوضع، هل فعلا راح يكون في هونيك استقرار اقتصادي، هل راح يكون في استقرار أمني. لغاية هالوقت ما في أي معطيات بعد المواقف مشحونة وبعد الوضع الاقتصادي تعبين. أكيد من وقت اندلاع الحرب الأخيرة بلبنان عم بتبين معطيات ووقائع بتحكي عن دور مباشر للحرس الثوري الإيراني بإدارة المعركة إلى جانب حزب الله، وسط غموض حول حجم هذه المشاركة وطبيعتها وعدد الإيرانيين اللي انخرطوا فيها. أكيد رح نتابع نحن وياكم مع ما ذكروا الخبراء بهذا الموضوع. خليكم معنا على السمع برفقة راديو توأمية أستراليا. بعد هالفاصل رح نتابع نحن وياكم تفاصيل، ومثل ما سبق وذكرت بنحكي عن شو طلعوا الخبراء يعني بنتيجة من خلال هذه المشاركة الإيرانيين اللي انخرطوا بالحرب إلى جانب حزب الله.

0: ما هو مصير المحادثات بين إيران وواشنطن وما هو مصير المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟ خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا آخر أهم الأخبار والتطورات السياسية والأمنية بجولة أخبار الساعة واحدة بتستمعوا لها عبر راديو تؤمي أستراليا لليوم 27 من شهر جون.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: مع دودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دمثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
8: فعلا أنا سارة وأنا ممرضتك، دعينا نرى ماذا يحدث اليوم، دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
9: أنت مهم في العمل.
10: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
11: News.
12: ABC News.
13: Today, Connor, with the top stories. The ceasefire agreement between Iran and the US is looking shaky as the two sides trade fire. Iran's Revolutionary Guards say they've launched strikes on a number of US military positions in the region in response to a fresh wave of American attacks. The US military carried out airstrikes on Iranian missile and drone storage locations, along with coastal radar sites, after a ship was attacked while transiting the Strait of Hormuz. Experts say the shipping crisis in the Strait of Hormuz is far from over as Iran tries to maintain some control over the key oil and gas passage. Tens of thousands of people are reportedly unaccounted for following catastrophic earthquakes in Venezuela that have claimed the lives of at least 920 people. Rescue efforts following the back-to-back earthquakes have been hindered by a lack of heavy machinery to remove people trapped under rubble due to the large scale of this natural disaster. More than 1,000 buildings have been damaged, including over a dozen hospitals. Several countries have sent search and rescue teams to Venezuela, a country that's been struggling economically under an autocratic regime. And Socceroos coach Tony Popovic has praised his team for progressing through to the knockout stage of the FIFA World Cup after a scoreless draw against Paraguay to reach the round of 32. Australia will play early next Saturday morning in the Texas city of Dallas. The Socceroos will discover its opponent after the outcome of other games today. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الجيش الأمريكي يعلن توجيه ضربات لأهداف إيرانية، ونائب الرئيس الأمريكي يحذر من أن واشنطن سترد بعنف على أي هجوم تشنه إيران. وزير الخارجية الإماراتي يؤكد خلال تلقيه مكالمة من نظيره الإيراني ضرورة الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية، وروبيو يقول إنه يضع عملية منظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. نتنياهو يقول إنه بتوقيع الاتفاق لم يعد لإيران وحزب الله أي دور في لبنان، ويكشف أنه سيسمح للجيش اللبناني بدخول منطقتين تجريبيتين.
1: سكاي نيوز عربية مع روبير النخل.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على إيران في رد على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. أضاف الجيش الأمريكي أن سلاح الجو وجه ضربات لمواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية. وأشارت القيادة الوسطى الأمريكية إلى أن العدوان غير المبرر على سفن الشحن التجاري من قبل القوات الإيرانية هو انتهاك واضح لوقف إطلاق النار. من جانبه حذر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس من أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم تشنه إيران بالعنف. وكتب فانس عبر منصته على موقع إكس إن إيران وقع اتفاقا لوقف إطلاق النار والتزمت الولايات المتحدة به. أضاف نائب الرئيس الأمريكي أنه إذا كانت لدى إيران خلافات بشأن طريقة تنفيذ مذكرة التفاهم فبإمكانهم التواصل هاتفيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن إيران لا تزال تمتلك بعض القدرات العسكرية ولكنها ليست قدرات كبيرة، مضيفا أن إطلاق طهران المسيرات على السفن في مضيق هرمز اختراق أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: إيران لا تزال تمتلك بعض القدرات ولكنها ليست قدرات كبيرة، هي لا تحقق انتصارا أو أي شيء من هذا القبيل، ولكنها لا تزال قادرة على إطلاق النار. كما تعلمون لقد أطلقت طائرات مسيرة على سفينة كبيرة كانت تعبر مضيق هرمز، أطلقت 4 مسيرات وأسقطنا 3 منها، أما الرابعة فأعتقد أننا لم نتمكن من اعتراضها، لم يرها أحد قادمة وقد أصابت السفينة وتسببت في بعض الأضرار، لكن لا يمكنهم القيام بمثل هذه الأمور.
0: شدد وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بين واشنطن وطهران بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة مع احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية البلاحة الدولية بما في ذلك ضمان سيابية الحركة في مضيق هرمز. وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن أمله في أن تقود المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. وأشار الشيخ عبد الله بن زايد في الوقت عينه إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والتنمية. ارتفعت الكثير من الأصوات داخل واشنطن لانتقاد قرار وزارة الخزانة الأمريكية الذي يجيز بيع النفط الإيراني لمدة 60 يوما في ظل تحذيرات من أن طهران قد تسيء استخدام الأموال التي تحصل عليها. وأشار خبراء إلى أن الوزارات الأمريكية المختلفة ستقوم بعمل مكثف لضمان أن لا تستخدم إيران عوائد النفط في أنشطة إرهابية أو لإعادة التسلح.
3: هذه الورقة الصغيرة تثير جدلا يفوق حجمها أضعافا، فقرار وزارة الخزانة الأمريكية السماح لإيران ببيع نفطها لمدة 60 يوما يواجه انتقادات واسعة. التقديرات تشير إلى أنه سيوفر لإيران سيولة نقدية تقدر ب10 مليارات دولار قد تستخدمها طهران لاحقا في تعزيز مخزونها من الأسلحة أو دعم وكلائها وأذرعها في المنطقة، وهو ما يدحضه ترامب وينفيه بشدة. لكن ذلك يستدعي آلية واضحة لتقييد الطريقة التي تتصرف فيها إيران في هذه العوائد المالية. فهل تتوفر مثل هذه الآلية؟
4: وزارة الخزانة رفقة وزارة الخارجية سيقومان بكل ما في وسعهما مع الحلفاء حول العالم للتأكد من أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى أموال لا يجب لها أن تحصل عليها، بالإضافة إلى التأكد من أن الجماعات الإرهابية لن تحصل على مزيد من الأموال. لكن المشكلة ما لم تكن هناك قيود واضحة على الأموال التي تصل إلى إيران، سيكون من الصعب جدا التحكم بالطريقة التي تصرف بها طهران تلك الأموال.
3: في الوقت نفسه ينص قرار وزارة الخزانة على استثناءين يجعلان بيع النفط الإيراني غير جائز، وذلك إذا شمل شخصاً أو مؤسسة موجودة في كوريا الشمالية أو كوبا أو بعض المناطق في أوكرانيا.
4: تعقيدات التخفيف من العقوبات أو الضغط على إيران تتمثل في أن هذه العقوبات متشابكة، فهي ليست فقط على النفط الإيراني بل تمتد إلى مسؤولي النظام في إيران والأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية والإرهابية والتي تستمر في الخضوع للعقوبات. وبالتالي أي ترخيص من وزارة الخزانة سيأخذ بالاعتبار العقوبات السابقة المتعلقة بكوريا الشمالية وكوبا إضافة إلى روسيا.
3: واستثناء آخر يشمله قرار الخزانة يتعلق بأي أمر تنفيذي سابق دون تفاصيل واضحة. كل هذا يترك الباب مفتوحا أمام إدارة ترامب لأن توقف مبيعات النفط الإيرانية في أي لحظة إن ارتأت ذلك مجددا. مجدي يازجي، سكاي نيوز عربية، واشنطن.
0: وفي متابعتنا للتغطية لكرة القدم، مصر تسجل هدف ضد إيران مقابل لا شيء. نواصل أخبارنا إذ شدد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البداوي على رفض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا في حديث لبرنامج الحقيقة مع هادلي جامبل رفض جميع دول الخليج لهذه الخطوة بما فيها سلطنة عمان.
5: Conversation being had about the Strait of Hormuz and whether or not the Omanis and the Iranians are going to work together to put some kind of fee structure in place. Is that something that you see as feasible?
6: It's not acceptable. Even Oman does not agree on the fees.
5: Yeah.
6: We issued a statement with Mr. Robiu during the meeting that has a clear, specific paragraph about not accepting any kind of fees or what do you want to call it, tolls, so whatever.
5: So they
6: Oman was with us and accepted that, and that is the my understanding of the Omani position is they don't accept.
0: وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هذا الاتفاق يمهد لسلام دائم بين البلدين بوساطة ودعم من الولايات المتحدة. روبيو أكد أن الاتفاق يضع عملية منظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية.
7: لبنان بلد مسالم ومزدهر ومعروف بتنوعه، حيث الناس يتعايشون مع بعضهم البعض على تنوع خلفياتهم. سيتطلب منا الكثير من العمل والوقت للعودة إلى ذلك، واليوم نحن نقف عند الخطوة الأولى، وقد تكون الخطوة الأولى هي الخطوة الأصعب في بعض الأحيان. من الجانب الآخر، من حق إسرائيل العيش بأمان وسلام، وبشكل أخص سكان الشمال الذين تعرضوا بشكل متكرر لهجمات إرهابية أطلقت من أراضي لبنان، ليس من قبل شعب لبنان وليس من حكومة لبنان، بل من فاعل خارجي استخدم الأراضي اللبنانية.
0: هذا واتهمت الخارجية الأمريكية حزب الله بالتخطيط لشن هجمات ضد الأمريكيين وبدعم شبكات تهريب المخدرات. وقالت الخارجية الأمريكية إن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل يؤسس لعملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك إذن بنيته التحتية. أضافت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق ينشئ مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان بدعم من الولايات المتحدة، كما أن واشنطن ستقدم مساعدات إنسانية فورية بقيمة 100 مليون دولار بالتنسيق مع الأمم المتحدة للبنان. وأبدت وزارة الحرب الأمريكية استعدادها لتعويض الجيش اللبناني بمبلغ يزيد عن 30 مليون دولار دعما لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدفة لتحقيق سلام دائم وشامل في لبنان، وفق الخارجية الأمريكية. قالت سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى حميدي خلال توقيع الاتفاق الإطاري برعاية الولايات المتحدة في العاصمة الأمريكية إن الإطار الثلاثي يعد خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان، مضيفة أن الاتفاق يشكل ضمانة لوقف دائم ونهائي للأعمال العدائية.
8: يعد الإطار الثلاثي الذي وقعناه اليوم خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية وسلامة أراضيها، كما يشكل ضمانا لوقف دائم ونهائي للأعمال العدائية، مما يمكن شعبنا من العودة إلى أراضيه ويسمح لجميع اللبنانيين بالعيش في سلام وأمن وازدهار.
0: من جهته اعتبر السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر أن الاتفاق الإطاري الثلاثي الموقع يعبد الطريق لسلام حقيقي بين لبنان وإسرائيل ويخرج إيران وحزب الله من المعادلة، قائلا إن إسرائيل تريد السلام بينما إيران وأذرع إيران تريد الدمار.
9: القطار وضع على مساره وهو يتجه في اتجاهه الصحيح نحو سلام بين بلدينا، سلام حقيقي بيننا، حيث يتم حماية سيادة كل من لبنان وإسرائيل.
10: معكم دائما من راديو توأمية أستراليا. خلينا نذكر بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون بالإجمال الطقس غائم ممطر بارد، درجات الحرارة أقصاها بتوصل ل 16 درجة، على صعيد ملبن غائم 16 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم نور الشمس وباسكال مشعلاني.

حييكم مستمعي راديو تويمي أستراليا على 1638 AM متابعين احنا وياكم مع الأغاني والمنوعات. ما تنسوا عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم رح تستمعوا للحفل الافتراضي للنجم نانسي عجرم في جوني عبر تويمي أستراليا.

0: دائما عبر راديو تؤمية على 1638 AM. اليوم رغم نفي دمشق أي نية للتدخل العسكري، ولكن الشيء اللي نقلته لقناة N12 أنه إسرائيل رصدت مؤشرات بتعتبرها دليل على سعي دمشق إلى توسيع نطاق نفوذها داخل مناطق بلبنان. وفق هالتقرير اللي نشرته هالقناة الإسرائيلية خلال هالأسبوع، أن ترامب طرح فكرة تقضي بأنه تتولى سوريا المسؤولية عن ملف حزب الله في حال ما قدرت إسرائيل من معالجته دون التسبب بخسائر بشرية كبيرة. بالمقابل نقلت وسائل إعلام عربية عن مصادر أن الرئيس السوري نفى أن تكون بلاده عم تسعى لهذا الأمر. يعني اليوم رغم هذه التصريحات اللي بتنفي أي نية سورية للتدخل العسكري، لكن هذه القناة اللي رصدت الظاهر أنه حسب ما بتقول أنه دمشق بتسعى لتوسيع نفوذها داخل أجزاء من لبنان، ومحللون بيشوفوا أنه داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن النظام السوري عم يشتغل على تعزيز حضوره بالمناطق الحدودية إلى جانب تحركات تهدف للتأثير بمراكز القوة داخل لبنان. فما بعرف إلى أي مدى يعني هذا الكلام صحيح، ولكن بيبقى في خوف من أنه فعلا اليوم تتطور الأوضاع والقرار الأمريكي كيف رح يكون. هل فعلا رح يكون في ضغط على الرئيس السوري للتدخل في لبنان، وبتكون ساعتها كارثة المسألة. فبانتظار المرحلة اللي جاية، سؤال دايما بنطرحه، هل رح تنجح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أم فعلا رح نرجع دايما للمربع الأول اللي هو سلاح حزب الله والقضاء على الحزب حسب ما هو مطلوب من الجانب الإسرائيلي ومن الجانب الأمريكي. وطبعا نزع سلاح حزب الله هو كمان مطلب لبناني. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا دايما عبر راديو تؤمية أستراليا، خليكن معنا وتابعونا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمية أستراليا.
2: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
3: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.

Australia. New music. 2ME2ME Australia.

0: معكم دائما من راديو تؤمية على 1638 AM. مع ثورة التكنولوجيا اليوم الجديدة والذكاء الاصطناعي بتلاقي بتحمل كتير معها تبعات منا متوقعة، بيصعب بالبداية استيعابها لما يكون فات الأوان على التحرك وفي حالة الذكاء الاصطناعي للا يمكن وقفه. ما بقى النقاش بين الفنانين بدور حول ما إذا كان يجب أنه يوجد أو يستخدم، بل حول كيفية حماية أنفسهم منه. اليوم أداة مجانية جديدة تتيح للفنانين أن يوافقوا أو يرفضوا استخدام صورهم بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. هون حسب مسؤول أعلم بأكثر من مناسبة عن رفضه لهذه التكنولوجيا، نظرا بحسب قوله أن قدرتها الكبيرة على التلاعب بالواقع. كرمال هيك انضم إلى جانب كايت بلانشيت ونجوم هوليوود مثل ميريل ستريب، إما تومبسون وهيلين ميرين وكريستين ستيوارت، جورج كلوني وفيولا ديفيس، توم هانكس، إلى أداة إلكترونية جديدة تتيح لأي فنان تسجيل مستوى موافقته على استخدام وجهه أو صوته أو حركته أو حتى أفكاره وتحويلها بواسطة الذكاء الاصطناعي. المنصة اللي تعد كمان بلانشيت إحدى مؤسساتها إلى جانب نيكي هيكسوم وكمان يعني مجموعة من النجوم بيشتغلوا يعني بمثابة معرف للموافقة البشرية. ما بيحتاج الفنان أو صانع المحتوى سوى التسجيل للتحقق من هويته وبيان مستوى موافقته المصنف بثلاث مستويات بألوان مختلفة: أخضر مسموح، أصفر أي استخدام بشروط معينة مثل الدفع، أو أحمر أي محظور. بهذه الطريقة تنشأ قاعدة بيانات معلومات عملية قابلة للاستخدام آليا على نطاق واسع. هون يعني باختصار بيقوم هذا الموقع الغير الربحي على مبدأ أن الهوية البشرية هي أيضا ملكية فكرية، وبالتالي يجب أن توجد بنية تحتية يمكن من خلالها تسجيلها بشكل ملموس وشفاف. وهيك بتحصل شركات الذكاء الاصطناعي على أداة بتكفل الأطر التنظيمية الناشئة، لأنه هيدا فعلا اليوم إذا ما بيكون في عملية تنظيمية بتتحول القصة لكارثة. يعني اليوم نشوف أداة ممكن يكون في تلاعب من خلال الذكاء الاصطناعي، قديش ممكن تأثر على الحقوق الفكرية للإنسان. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 AM.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى أيتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
2: اسمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME. Music. This is M-E. Let's do it.

0: محطة جديدة من الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم 27 من شهر جون. شو حملت 24 ساعة الماضية؟ شو في عنا جديد من الأخبار السياسية والأمنية؟ بتابعوها بعد لحظات من الوقت عبر راديو تؤمي. يكونوا معنا.
1: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
2: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.
7: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: الجيش الأمريكي يعلن توجيه ضربات لأهداف إيرانية، ونائب الرئيس الأمريكي يحذر من أن واشنطن سترد بعنف على أي هجوم تشنه إيران. وزير الخارجية الإماراتي يؤكد خلال تلقيه مكالمة من نظيره الإيراني ضرورة الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية، وروبيو يقول إنه يضع عملية منظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله. نتنياهو يقول إنه بتوقيع الاتفاق لم يعد لإيران وحزب الله أي دور في لبنان، ويكشف أنه سيسمح للجيش اللبناني بدخول منطقتين تجريبيتين.
1: سكاي نيوز عربية مع روبير النخل.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية على إيران في رد على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. أضاف الجيش الأمريكي أن سلاح الجو وجه ضربات لمواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية. وأشارت القيادة الوسطى الأمريكية إلى أن العدوان غير المبرر على سفن الشحن التجاري من قبل القوات الإيرانية هو انتهاك واضح لوقف إطلاق النار. من جانبه حذر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس من أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم تشنه إيران بالعنف. وكتب فانس عبر منصته على موقع إكس إن إيران وقع اتفاقا لوقف إطلاق النار والتزمت الولايات المتحدة به. أضاف نائب الرئيس الأمريكي أنه إذا كانت لدى إيران خلافات بشأن طريقة تنفيذ مذكرة التفاهم فبإمكانهم التواصل هاتفيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن إيران لا تزال تمتلك بعض القدرات العسكرية ولكنها ليست قدرات كبيرة، مضيفا أن إطلاق طهران المسيرات على السفن في مضيق هرمز اختراق أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: إيران لا تزال تمتلك بعض القدرات ولكنها ليست قدرات كبيرة، هي لا تحقق انتصارا أو أي شيء من هذا القبيل، ولكنها لا تزال قادرة على إطلاق النار. كما تعلمون لقد أطلقت طائرات مسيرة على سفينة كبيرة كانت تعبر مضيق هرمز، أطلقت 4 مسيرات وأسقطنا 3 منها، أما الرابعة فأعتقد أننا لم نتمكن من اعتراضها، لم يرها أحد قادمة وقد أصابت السفينة وتسببت في بعض الأضرار، لكن لا يمكنهم القيام بمثل هذه الأمور.
0: شدد وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بين واشنطن وطهران بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة مع احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية بما في ذلك ضمان سيابية الحركة في مضيق هرمز. وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن أمله في أن تقود المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. وأشار الشيخ عبد الله بن زايد في الوقت عينه إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والتنمية. ارتفعت الكثير من الأصوات داخل واشنطن لانتقاد قرار وزارة الخزانة الأمريكية الذي يجيز بيع النفط الإيراني لمدة 60 يوما في ظل تحذيرات من أن طهران قد تسيء استخدام الأموال التي تحصل عليها. وأشار خبراء إلى أن الوزارات الأمريكية المختلفة ستقوم بعمل مكثف لضمان أن لا تستخدم إيران عوائد النفط في أنشطة إرهابية أو لإعادة التسلح.
3: هذه الورقة الصغيرة تثير جدلا يفوق حجمها أضعافا، فقرار وزارة الخزانة الأمريكية السماح لإيران ببيع نفطها لمدة 60 يوما يواجه انتقادات واسعة. التقديرات تشير إلى أنه سيوفر لإيران سيولة نقدية تقدر ب10 مليارات دولار قد تستخدمها طهران لاحقا في تعزيز مخزونها من الأسلحة أو دعم وكلائها وأذرعها في المنطقة، وهو ما يدحضه ترامب وينفيه بشدة. لكن ذلك يستدعي آلية واضحة لتقييد الطريقة التي تتصرف فيها إيران في هذه العوائد المالية. فهل تتوفر مثل هذه الآلية؟
4: وزارة الخزانة رفقة وزارة الخارجية سيقومان بكل ما في وسعهما مع الحلفاء حول العالم للتأكد من أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى أموال لا يجب لها أن تحصل عليها، بالإضافة إلى التأكد من أن الجماعات الإرهابية لن تحصل على مزيد من الأموال. لكن المشكلة ما لم تكن هناك قيود واضحة على الأموال التي تصل إلى إيران، سيكون من الصعب جدا التحكم بالطريقة التي تصرف بها طهران تلك الأموال.
3: في الوقت نفسه ينص قرار وزارة الخزانة على استثناءين يجعلان بيع النفط الإيراني غير جائز، وذلك إذا شمل شخصاً أو مؤسسة موجودة في كوريا الشمالية أو كوبا أو بعض المناطق في أوكرانيا.
4: تعقيدات التخفيف من العقوبات أو الضغط على إيران تتمثل في أن هذه العقوبات متشابكة، فهي ليست فقط على النفط الإيراني، بل تمتد إلى مسؤولي النظام في إيران والأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية والإرهابية والتي تستمر في الخضوع للعقوبات. وبالتالي أي ترخيص من وزارة الخزانة سيأخذ بالاعتبار العقوبات السابقة المتعلقة بكوريا الشمالية وكوبا إضافة إلى روسيا.
3: واستثناء آخر يشمله قرار الخزانة يتعلق بأي أمر تنفيذي سابق دون تفاصيل واضحة. كل هذا يترك الباب مفتوحا أمام إدارة ترامب لأن توقف مبيعات النفط الإيرانية في أي لحظة إن ارتأت ذلك مجددا. مجدي يازجي، سكاي نيوز عربية، واشنطن.
0: وفي متابعتنا للتغطية لكرة القدم، مصر تسجل هدف ضد إيران مقابل لا شيء. نواصل أخبارنا إذ شدد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البيداوي على رفض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا في حديث لبرنامج الحقيقة مع هادلي جامبل رفض جميع دول الخليج لهذه الخطوة بما فيها سلطنة عمان.
5: Conversation being had about the Strait of Hormuz and whether or not the Omanis and the Iranians are going to work together to put some kind of fee structure in place. Is that something that you see as feasible?
6: It's not acceptable. Even Oman does not agree on the fees.
5: Yeah.
6: We issued a statement with Mr. Robio during the meeting that has a clear, specific paragraph about not accepting any kind of fees or what do you want to call tolls,
5: so
6: whatever.
5: So they
6: Oman was with us and accepted that, and that is the my understanding of the Omani position is they don't accept.
0: وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هذا الاتفاق يمهد لسلام دائم بين البلدين بوساطة ودعم من الولايات المتحدة. روبيو أكد أن الاتفاق يضع عملية منظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية.
7: And that is a prosperous and peaceful country, a diverse country where people of different.
8: لبنان بلد مسالم ومزدهر ومعروف بتنوعه، حيث الناس يتعايشون مع بعضهم البعض على تنوع خلفياتهم. سيتطلب منا الكثير من العمل والوقت للعودة إلى ذلك. واليوم نحن نقف عند الخطوة الأولى، وقد تكون الخطوة الأولى هي الخطوة الأصعب في بعض الأحيان. من الجانب الآخر، من حق إسرائيل العيش بأمان وسلام. وبشكل أخص سكان الشمال الذين تعرضوا بشكل متكرر لهجمات إرهابية أطلقت من أراضي لبنان، ليس من قبل شعب لبنان وليس من حكومة لبنان، بل من فاعل خارجي استخدم الأراضي اللبنانية.
0: هذا واتهمت الخارجية الأمريكية حزب الله بالتخطيط لشن هجمات ضد الأمريكيين وبدعم شبكات تهريب المخدرات. وقالت الخارجية
9: ABC News.
10: Tedrick Connor with the top stories. There are reports another earthquake has struck off the north coast of Venezuela just days after twin quakes, which have killed nearly 1,000 people. The latest tremor of a magnitude 4.9 was reportedly felt in the capital, Caracas. The death toll is expected to climb given tens of thousands are still missing. People digging through the rubble after the initial earthquakes say they've seen few state rescue teams in a country that's under immense strain from political and economic turmoil. Energy Minister Chris Bowen says the federal government's focused on protecting Australia's fuel security as the US and Iran trade fresh military strikes. He's also called on Iran and the US to resolve the dispute. Iran's Revolutionary Guard says it's attacked a number of US Army positions in the region in retaliation for American airstrikes. Their latest dispute centres on the key oil shipping passage, the Strait of Hormuz, which Iran wants to control. The US insists vessels must receive free passage. And a 15-year-old boy will face court today over the alleged abduction of a schoolgirl in Melbourne's southeast. Police say a 17-year-old girl was allegedly forced into a car as she walked into a secondary college in Springvale South at about 8:30 yesterday morning. Police arrested the teenage boy several hours later and have since charged him with abduction. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: من بعد ما استمعتوا لفريش الإصدارات عبر راديو تؤمية رح نتوقف نحن وياكم عند فقرة ديس الساعة مع زميلتنا ماري لبكي، ولكن خليني أذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون الطقس بارد، درجات الحرارة 15 درجة، على صعيد ملبن غائم 16 درجة مئوية. ديس الساعة وزميلي ماري لبكي.
1: This is Saya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا إنه كانت فيلسوفة ألمانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بينيديكتا إديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول تو سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكن القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكن بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: للأخبار السياسية والأخبار الأمنية اللي بتترافقوا معها بكل ساعة ضمن جولات إخبارية وتغطية الأخبار عبر راديو تؤمية لليوم 27 من شهر جون. منتابع نحن وياكم كمان. بحب أرجع أذكر الحفل الافتراضي للنجمة اللبنانية نانسي عجرم في جوني راح ينقل عبر هوا راديو تؤمية أستراليا عند الساعة 3، فكونوا معنا وتابعونا. قبل ما روح لبريك حبيت كتير اللي قال عن الموسيقار عاصي الرحباني بمناسبة كان ذكرى وفاته الأسبوع الماضي. بيقول الشاعر السوري راح نزار إباني بالذكرى كانت الأولى لرحيل الموسيقي العظيم عاصي الرحباني، وكانت تحديدا ب6/8/1987. عاصي الرحباني هو آخر الأشياء الجميلة بحياتنا، هو آخر قصيدة قبل أن ندخل بالأمية، وآخر حبة قمح قبل أن ندخل بزمن اليابس، وآخر أمر قبل أن تهاجمنا العتمة، وآخر حمامة بتحط على أكتافنا قبل زمن الخراب، وآخر المي قبل أن تشتعل الحرايق بتيابنا، وآخر الطفولة قبل أن تسرق الحرب طفولتنا. في بدأ الحب وفي انتهى، بدأ اللون الأخضر وفي انتهى، وفي بدأ النبيذ وفي انتهى، وفي صار بحر أنطلياس أعظم من المحيط الأطلسي. هو أعطانا الضوء الأخضر لنحب فأحببنا، هو اللي شجعنا على أنه نذهب لمعيدنا فذهبنا، هو اللي علمنا أنه نكتب على ضفائر حبيبتنا فكتبنا، هو اللي غطانا بشراشف الحنين فنمنا. على يدي عاصي تحولت الموسيقى من مظاهرة إلى لغة صوفية، وتحول الحب من غزوة بربرية إلى صلاة، وتحول الشعر من قرقعة لغوية إلى جملة حضارية، وتحولنا نحن من كائنات ترابية إلى ضوء مسموع. ما كان عاصي حادث هامشي بحياتنا، كان جيل ومؤسسة وأكاديمية وحادثة كبرى من حوادث التاريخ. ويوم بيكتبوا تاريخ الشجر تاريخ الأرميدة الأحمر وتاريخ القرى اللبنانية، لجعل عاصي الرحباني أهم من باريس ونيويورك وسان فرانسيسكو. يوم بيعرفوا بعد 1000 سنة بمدرسنا أسماء الجبال بلبنان، رح يكون عاصي الرحباني أعلى وأهم جبل بأطلس لبنان. قدي حلو هيدا الكلام اللي كتبه الشاعر السوري الراحل نزار إباني بالذكرى كان الأولى لرحيل الموسيقى العظيم عاصي الرحباني، تحديدا كان برجع بذكر ب6/8/1987. خليكن معنا مستمعينا متابعين مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا بعد الفاصل.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كما عندك فلوور هناك وبيسمعوك لميشيغان وأوهايو لوس أنجلوس.
2: You'll love it.
4: The breakfast show.
5: The breakfast show.
6: The breakfast show on 2ME Australia.
1: You'll love it.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: شو بيك عم تلطش خيالك؟
9: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
10: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، Wiley Park.
4: 800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
11: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
12: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
13: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: Check us out on Facebook 2MA Australia.

0: رح نحكي بعد شوي من بعد ما نستمع للفنان صابري رباعي سول جاسما. رح نسمع نحن وياكم هالغنية، هي خليط ومزيج بين الفرنسي وما بين العربي. من بعدها رح نحكي عن موضوع ما هي كلفة حرب إيران بلبنان، وهل كانت بتستحق أن يدفع لبنان هيدا الثمن؟ بترككم مع سول جاسما لصابر الرباعي متو أمي أستراليا، متابعين سوا.
1: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue. Une porte bleue, un mur de chaux fondus.

0: موعدنا مع محطة إخبارية موجز إخباري لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. خليكم معنا على السمع لمتابعة المزيد وأيضا شحملة الويك أند من أخبار وتطورات. بحب أرجع أذكر قبل ما نروح للبريك ونكون مع الأخبار، الأرقام بلشت تتوضح أكثر والفاتورة تقيلة. بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية، بلغت الأضرار المباشرة بما بين جنوب لبنان حوالي 1.38 مليار دولار، 1.38 مليار دولار. نحكي أكثر من بعد هالجولة الإخبارية من راديو تؤمية أستراليا، بتستمعوا إلى ABC News Update TME Australia.
1: ABC News. Ted O'Connor with the top stories. There are reports another earthquake has struck off the north coast of Venezuela just days after twin quakes, which have killed nearly 1,000 people. The latest tremor of a magnitude 4.9 was reportedly felt in the capital, Caracas. The death toll is expected to climb given tens of thousands are still missing. People digging through the rubble after the initial earthquakes say they've seen few state rescue teams in a country that's under immense strain from political and economic turmoil. Energy Minister Chris Bowen says the federal government's focused on protecting Australia's fuel security as the US and Iran trade fresh military strikes. He's also called on Iran and the US to resolve the dispute. Iran's Revolutionary Guard says it's attacked a number of US Army positions in the region.

يوتو أميام نكمل نحن وياكم مستمعينا من ميريام فارس غنية من عيوني غنية مهضومة. بحب أرجع أذكركم بالنسبة للأرقام والفاتورة الثقيلة اللي دفعها لبنان من خلال هذه الحرب 1.38 مليار دولار، أكثر من 11 ألف مبنى دمر بالكامل وتضررت عشرات الآلاف في الوحدات السكنية، ما أثر على 17,891 وحدة سكنية. تضرر 2,242 مبنى بشكل جزئي، يعني 2,242 مبنى و 5,219 وحدة سكنية، وتعرض 9,311 مبنى لأضرار طفيفة، و 18,282 وحدة

سكنية. هذا التأجير ما بيشمل الأقبية أو المنشآت تحت الأرض ولا الأضرار اللي طالت البنية التحتية الحيوية مثل الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمي والاتصالات. الحرب تسببت بأكثر من 4000 قتيل وما يفوق عن 1,000,000 نازح من الجنوب. والسؤال الأكبر والأهم، ليه اندلعت الحرب؟ ليه عم يدفع لبنان فاتورتها؟ شو ربح اللبنانية؟ ما هو الأكيد أنه رح يبقوا سنوات عم بيسددوا مليارات الدولارات لأعمار ما دمرته الحرب بالوكالة على أرضهم. بيبقى سؤال واحد، ما هي كلفة حرب إيران بلبنان؟ وهل كانت بتستحق أنه يدفع لبنان هيدا الثمن؟ خلينا نتابع نحن وياكم من راديو تو أمي أستراليا على 1638 AM.

0: من بعد ما شفنا استهداف وإطلاق النيران في مضيق هرمز اللي طبعا قد يكون له تأثيره على حركة الملاحة في مضيق هرمز ومرور السفن، خلينا نتابع مع آخر أهم التطورات لليوم 27 من شهر جون عبر راديو تؤمي. كونوا معنا وتابعونا بجولة أخبار الساعة 3.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Get the news first from 2ME.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
6: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
7: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. اتفاق إطار وقعه لبنان مع إسرائيل في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات التي جمعتهما برعاية أمريكية على مدى 4 أيام. الزميل توني مراد كان حاضرا خلال التوقيع الذي حصل في وزارة الخارجية الأمريكية، وننتقل إليه لمزيد من التفاصيل. توني، يعني دعنا في تفاصيل هذا الاتفاق وما أحيط به أيضا هذا الاتفاق.
1: نيكول، يعني بعد 4 أيام من المفاوضات الشاقة بين لبنان وإسرائيل تم توقيع اليوم في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية على اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل. ماذا يتضمن هذا الاتفاق؟ حتى الآن وزارة الخارجية الأمريكية يعني لم تنشر مضمون هذا الاتفاق، لكن ما نعرفه حتى الآن بحسب سفارة لبنان في واشنطن وأيضا بحسب الجانب الإسرائيلي فإن هذا الاتفاق ينص على خروج الجيش الإسرائيلي من منطقتين نموذجتين من جنوب لبنان. يعني هاتان المنطقتان هما يعني تقعان خارج المنطقة الصفراء. بالإضافة إلى هذا البند، هناك بند آخر وهو نزع سلاح الجماعات المسلحة في جنوب لبنان. التوقيع حضره وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، الذي لعب دورا في تليين المواقف بين الجانبين وحتى التوصل إلى هذا الاتفاق بين البلدين، وكانت له كلمة قبل التوقيع حيث أكد أن ما يحصل اليوم هو بداية طريق، ما زال أمامنا الكثير من العمل. أيضا كانت هناك كلمة لسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميدة معوض، أبرز ما جاء في هذه الكلمة هي أنها أكدت أن الإطار الثلاثي هو خطوة أولى لاستعادة السيادة اللبنانية وسلامة أراضي لبنان وضمان وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية. أيضا السفير الإسرائيلي لدى واشنطن كانت له كلمة في يعني قبل توقيع هذا الاتفاق، أبرز ما جاء في هذه الكلمة، أكد أنه بموجب هذا الاتفاق أصبحت إيران خارج المعادلة وكذلك حزب الله. أيضا بعد انتهاء التوقيع بين لبنان وإسرائيل بحضور الجانب الأمريكي، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا أكدت فيه أن هذا الاتفاق ينص أيضا على إنشاء مجموعة عسكرية لتراقب تنفيذ بنود هذا الاتفاق. هذه المجموعة هي ثلاثية، وأيضا بحسب الخارجية الأمريكية أكدت أنه سيتم تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار. وأكدت أيضا الخارجية الأمريكية أن الوزارة الدفاع الأمريكية مستعدة لتقديم أكثر من 30 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني. باختصار يعني هذه أبرز ما يعني ما جاء في كلمات الوفود المشاركة في عملية التوقيع على اتفاق الإطار. الآن نستمع إلى أبرز ما قاله كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وسفيرة لبنان لدى واشنطن بالإضافة إلى سفير إسرائيل لدى واشنطن.
2: Today is the first step. This first step sometimes is the hardest one, but it's an important one and the one we've taken together. And we're very grateful that this has come about and that the timing is such that all of you could cover it and report it back. And hopefully we'll have many more of these conversations and make real and tangible progress so that the people of both of these countries can be hopeful about their future, a future of peace, a future of prosperity, a future of mutual coexistence in a way that's beneficial to the men and women and children, including those not yet born, who deserve what all people deserve, and that is the right to live in their country without fear of harm, without fear of war, without fear of conflict. And that's what we hope to be able to facilitate and achieve. And today we've taken the first step in what will be a difficult journey, without a doubt, but an important and an essential and a necessary one. And we're very proud to be a part of it.
3: The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity, securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land, and allowing all Lebanese to live in peace, security, and prosperity. This was a long and difficult meeting. We are grateful to the hosts and to the two delegations for their cooperation during these talks. This milestone was made possible through the leadership of President Aoun, the tenacity of Prime Minister Salam, the resilience of Ambassador Karam, and the patriotism of the Lebanese Armed Forces.
4: We've advanced President Trump's vision of peace and security, of peace through strength. We've advanced a historical and important process forward. We've put the train back on the tracks, and it's running in the right direction. Final destination? Peace between our two countries. Real peace, where both countries will live in security, where Israel's and Lebanon's sovereignty will be respected, honored, and protected. In this performance-based trilateral framework agreement, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon is in.
0: وفي أول تعليق له على التوقيع قال الرئيس الجمهورية عبر إكس إن اتفاق الإطار الذي وقع اليوم هو أول طريق لتثمر تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة وإلى بيوتهم المعمرة حتما والعامرة بهم وبوعيهم الوطنية أحرارا كراما مرفوعي الرأس في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها. أضاف نقسم على الاستمرار في العمل حتى إنجازه كاملا، فلا يمكن بعد الاحتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية. في المقابل شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيلي على أن إسرائيل لن تنسحب أو لن تسحب قواتها من جنوب لبنان طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله. وقال في مقطع مصور الأهم بدء ذي بدء هو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، هذا إنجاز كبير وسنحافظ عليه طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله. وأشار في المقطع الذي نشر بعيد توقيع اتفاق الإطار الثلاثي إلى أن الدولة العبرية إذن ستتيح للجيش اللبناني السيطرة على منطقتين تجريبيتين، مشيرا إلى أن إحداهما هي بالكامل خارج المنطقة الأمنية وجنوب نهر اللايطاني، في حين أن الثانية هي شمال نهر اللايطاني. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، طرابلس تأخذ المبادرة بحجة غياب الدولة والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يحق لأي أحد أن ينفذ القانون بيده حتى لو كان الهدف محاربة المخدرات؟ أم إن تطبيق القانون يبقى مسؤولية الدولة وحدها؟
1: هالشاب ما وقفته دورية، وقفوا الناس، صريخ غضب، وجوه قررت ما تسكت. فيديو من باب التبانة بطرابلس يلي إلها سنين طويلة المخدرات عم تاكل من شبابها. اليوم أهلها قرروا يقلبوا المعادلة، استدرجوا مروج المخدرات ومسكوه وسلموه للقوى الأمنية. مشهد يمكن يمر عند البعض كخبر، بس بالنسبة لكتار من أهل المنطقة القصة أكبر بكتير.
2: انبسطت، بتمنى على كل إنه أي حدا هيك يمسكوه ويوقفوا المخدرات، صارت علنا ما عندهم انه شيء مخبى.
3: الموضوع الفيديو اللي صار منه مخصص لاشخاص او شخص عامل هذا الموضوع، هذا مبادره اولاد الحاره كلياتهم، يعني نحن كلياتنا اتفقنا انه بغياب الدوله وبهذا التقصير بدنا نلحق كل واحد عم يروج، والاساس اللي عم يبعثهم لعنا.
4: عندنا اولادنا مثلا مبتليين، شو بدنا نعمل فيهم؟ بدك تلحق
5: حياكم مستمعي راديو تؤمي من أي مكان عم بتابعونا، كان بأستراليا أو حول العالم. بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس بالأجمال طقس ممطر، درجات الحرارة 16، على صعيد ملبن غائم درجات الحرارة 16 درجة مئوية. بنسمع لحنا وياكم ناجي القصة.
6: أجمل الحفلات وأرقامها من حول العالم مع أهم النجوم عبر راديو تؤيني أستراليا.
7: معكم نانسي عجرم، هاي من إذاعة تؤيني.

0: مساء الخير. اشتقنا اشتقنا كتير. انا اشتقت كتير، اشتقت لكم كتير، لانه لبنان بيستاهل هالقد واكتر. نحنا هون ولانه اراده الحياه والاستمراريه عنا اقوى من كل شيء. نحنا هون.
1: معكم نانسي عجرم، هاي من إذاعة 2ME أستراليا.
0: لأنه نحن لبنان وأنتو لبنان، أنتو وهيدا هو لبنان. نحن هون، يلا.

إذا بقلكن إني مبسوطة إني معكن ما بكفي. رح نغني سوا.

0: بحبك انا يا
1: بدنا نغني صح صح

0: SME.
1: Thank you so much. بدي أقول إنه لكل نجاح ولقاء دايما في ناس بيشتغلوا من قلبهم وعطول بيفوتوا بأدق التفاصيل. مشان هيك أنا الليلة بدي أشكر بلدية جوني ورئيس البلدية سيد جوان حبيش على كل الجهد، وبدي أشكر ال بي سي ورئيس مجلس إدارتها سيد بيير الظاهر على كل الجهود. بدي أشكر جي سي تي برودكشن المميز جان كلود تراباي يلي شو ما أطلب منه على التليفون ألو جان كلود بكرة بيكون ردي، كل شي بكرة بيكون ردي. Thank you so much. وأكيد بدي أتشكر كمان كل السبونسرز يلي ما ترددوا أبداً واللي حطوا ثقتهم بهالمهرجان الحلو. Thank you so much. توني أهوجي إذا افتكرتني نسيتك بتكون غلطان، ما نسيتك أبداً وما بنسى كلامك كمان، محلولة كل شيء محلول. وأنتوا أحلى جمهور وأحلى ناس. الفرقة الموسيقية on fire الليلة، مايسترو باسم رزق. Thank you so much. يلا.

0: على مستوى العالم. بعام 2023 كان أكثر من ربع مستخدمي منصة التيك توك بتتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة. على الرغم من القيود لهالتطبيقات، الباحثون اللي عملوا هيك دراسة وتم أخذ من 42 دراسة حول العالم لتناول تأثير هيدا الشيء على الأطفال بين 2015 و2025، وكمان شملت دراسة الفحوص التشخيصية المختلفة اللي رصدت التأثير العضوي لهالفيديوهات. ركزت على 3 مكونات لمعرفة سبب تعلق المراهقين بهالفيديوهات، وهيدي المكونات شملت السرعة، التمرير اللانهائي، وكمان سرعة عرض المحتوى بترتبط بضعف الذاكرة المستقبلية، يعني ممكن تأثر على الذاكرة، بيصير الإنسان ينسى بشكل أكبر. وكمان طلعت أنه الاستخدام الكتير وغير المنظم لهالفيديوهات القصيرة له أثار صحية كبيرة، وهي بتبين قلة الانتباه، ضعف وضبط النفس، انخفاض كمان بالذاكرة العاملة، ارتفاع بمستويات القلق، الاكتئاب، التوتر، زيادة بأعراض الإدمان. يلي كمان مشاهدة الفيديوهات بشكل هيك سريع بيصير عندك إدمان فعلا، إذا ما حتى للكبار وللصغار، مش بس للصغار، لأنه كمان هيدا الشيء بنلاحظه بيومياتنا، بتلاقي حالك لا شعوريا أدمنت على حمل الموبايل فون وعلى مشاهدة الفيديوهات السريعة، هيك بيصير عندك تخدير بالآخر، يعني الواحد بيوع على حاله بيقول شو عم بعمل. فكرمل هيك لازم ننتبه، يكون في وقت محدد نعرف شو الأمور اللي عم نشاهدها، لأنه كله متوفر قدامنا وهيك بيمر قدامنا بشكل سريع ومنوع. فإذا ما كان عندك فعلا الاختيار الصحيح والتوقيت الصحيح، هيدا الشيء اللي بيعرض صحتك للخطر. رح نتابع نحن وياكم متوأمية أستراليا على 1638 AM. Your attention, please. Check them out.
1: 2ME cutting out the hottest hits in winter. Check them out.

0: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: تحياتي للجميع من راديو تؤمي أستراليا، مع الفنان مروان خوري وصابر رباعي. منتابع نحن وياكم بخلال هالوقت مع أجمل الأغاني والملوعات اللي بتمنى تكونوا عم تستمتعوا برفقتها. راح نتابع إذن نحن وياكم آخر وأهم الأخبار لليوم. على تمام الساعة 4 بيكون عنا جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم، وأكيد راح نحكي عن الأسباب الأمنية اللي أدت إلى اتخاذ قرار بالنسبة لإدارة ترامب اللي عم بتطالب الأوبن AI بإصدار النموذج الجديد على مراحل. ما بعرف شو هو السبب، أكيد رح نكشف عنه بعد شوي. خليكم معنا على السماع برفقة راديو تؤمية أستراليا.

0: آخر وأهم الأخبار، موعدنا برفقتها لليوم 27 من شهر جون لنشوف المفاوضات اللي عم تكون بواشنطن، والظاهر أنه وصلين لطريق مسدود مع كل المعطيات اللي عم نوصلها لها من خلال الخروقات الإسرائيلية، من خلال المواقف اللي عم ياخدها حزب الله يلي كمان عم بيلمح يعني نفيد صبره في حال استمرت هذه الخروقات الإسرائيلية. فإذا نحن أمام مرحلة كتير معقدة وكتير صعبة. خلينا نتابع آخر وأهم المستجدات بخلال هالوقت عبر راديو تؤمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: دم ثم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم ثم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، ومراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
6: جيد، ارجع قليلا، ارجع أكثر قليلا، أكثر قليلا، توقف. ممتاز،
7: أنت مهم في العمل.
6: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
7: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
8: Every hour. First. 2ME Australia.

0: تمام السابعة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة أخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها هادي بوطان.
1: وفي أبرز عناوين الأخبار، ريتا إسرائيل ولبنان وقعا اتفاقا إطاريا بوساطة أمريكية، مناصرون لحزب الله يتظاهرون في بيروت احتجاجا على الاتفاق، ونتنياهو يقول إن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله. هجوم أمريكي على إيران عقب هجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع أمريكية ردا على ضربات واشنطن. عشرات المنظمات تحذر من خطر وقوع فضاء في الأبيض السودانية. الحكم على المعارضة التونسية سيهام بن سدرين بالسجن 25 عاما، وبوتين ولوكاتشينكو أجريا محادثات وسط توتر بشأن حرب أوكرانيا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: طب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. وقعت إسرائيل إذن ولبنان برعاية الولايات المتحدة أمس الجمعة اتفاق إطار يمهد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. جاء اتفاق الإطار الذي لم تعلن تفاصيله بعد خمس جولات من المحادثات بين موفدين لبنانيين وإسرائيليين تستضيفها وزارة الخارجية الأمريكية، وتهدف خصوصا إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله والتمهيد للتوصل إلى اتفاق بين البلدين. الاتفاق لاقى ترحيبا رسميا في لبنان في حين رفضه حزب الله، وأكد أنه سيبقى حبرا على ورق. من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
3: بعد أربعة أيام من المفاوضات المباشرة في الجولة الخامسة، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا في واشنطن، وصفه رئيس الجمهورية جوزيف عون بأنه أول الطريق لتثمير تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة. أما رئيس الحكومة نواف سلام فأكد أن هدف الإطار الأساس هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها إلى قراهم وبلداتهم. النائب عن حزب الله حسن فضل الله اعتبر أن السلطة اللبنانية فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية ولا تملك أدوات فرض الإملاءات، معتبرا أنها لن تستطيع تنفيذ الاتفاق إلا إذا ذهبت إلى حرب أهلية، مؤكدا أن الحزب سيتصدى لأي إجراء تقوم به السلطة. أما النائب إيهاب حمادي فوصف الاتفاق بأنه ولاء من السلطة لإسرائيل، مؤكدا أنه سيبقى حبرا على ورق، في حين جاب مناصرو حزب الله طرقات الضاحية الجنوبية ووسط بيروت احتجاجا على الاتفاق. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: إسرائيليا قال رئيس الوزراء أن الاتفاق مع لبنان يبقي القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، واعتبره ضربة لمسعى إيران فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بالقوة وتقويض لدورها ودور حزب الله. تقرير زياد حلبي من القدس.
4: بعد التوصل إلى اتفاق إطاري في واشنطن بين إسرائيل ولبنان بإشراف أمريكي، وانطلاقا من الفهم بأن هذا الاتفاق لا يحظى بشعبية داخل إسرائيل، اجتهد رئيس الوزراء الإسرائيلي في محاولة تسويقه على أنه إنجاز لإسرائيل وضربة لإيران، معلنا أن إسرائيل ستبقى داخل الحزام الأمني في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله، مؤكدا أن الاتفاق يكرس حرية العمل العسكري الإسرائيلي ويتيح بدء مرحلة تجريبية لنقل السيطرة في منطقتين إلى الجيش اللبناني، إحداهما جنوب الليطاني والأخرى شماله. وقال إن ذلك يشكل ضربة لإيران التي تريد أن تفرض انسحابا إسرائيليا من لبنان بالقوة، ورسالة من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة بألا دور لإيران ولحزب الله في لبنان. وفي موازاة ذلك صعد وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا لهجته تجاه إيران، محذرا من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيواجه برد واسع، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية على أهبة الاستعداد. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: تستمعنا دائما من مونتي كارلو الدولية إلى نشرة السابعة صباحا. في أول هجوم أمريكي يعلن عنه منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 من حزيران يونيو، ضربت القوات الأمريكية أمس الجمعة مواقع في إيران ردا على هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز في اليوم السابق، فيما أعلن الحرس الثوري أنه رد بمهاجمة أهداف أمريكية في منطقة الخليج. شيرين ناصر.
5: وفق القيادة المركزية الأمريكية فإن العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الأمريكية انتهك وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الضربات التي نفذها الجيش هي رد قوي على هجوم الخميس الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وعلى جانب إيران أعلنت بحرية الحرس الثوري استهداف نقاط تمركز للجيش الأمريكي في الخليج، موضحة أن الرد جاء بعد نقد أمريكا لالتزاماتها بشن هجوم جوي على سواحل إيران وعقب انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وشدد الحرس الثوري على أنه في حال تكرار ما وصفه بالعدوان أيضا سيكون الرد أوسع من ذلك. تصعيد سبقه اعتبار الرئيس الأمريكي أن مهاجمة إيران للسفينة في هرمز تعد انتهاكا أخرق للتفاهم بين البلدين، وأضاف أن الرد سيعرف قريبا، بينما قال نائبه جي دي فانس إذا كانت لدى الإيرانيين خلافات بشأن طريقة تنفيذ مذكرة التفاهم فيمكنهم التواصل هاتفيا، لكن العنف لن يولد إلا العنف. أما الإيرانيون فقالوا على لسان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم من الجانب الأمريكي، وأن ترامب لم يبدي أي التزام بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار.
1: وفي ضوء تطورات استراتيجية متسارعة لا سيما تلك المتعلقة بمضيق هرمز، يصل إلى باريس يوم غد الأحد سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا منذ توليه سدة الحكم في البلاد. أهداف الزيارة وأبعادها مع إيمان الحمود.
6: شهدت الفترة الأخيرة تقاربا فرنسيا عمانيا على محورين، المحور الأول يتعلق بالموقف من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث كان الجانبان يقفان على ضفة التهدئة وضرورة وقف الحرب، والمحور الثاني يتعلق بضرورة عودة الملاحة الدولية إلى مضيق هرمز وضمان أمنها. وسيفتح قصر الإليزي أبوابه لاستقبال سلطان عمان ظهيرة الاثنين، حيث ستتناول المباحثات التي ستجمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلك المهمة البحرية التي أعلنت عنها كل من باريس ولندن لتأمين مضيق هرمز وتنظيم عمليات إزالة الألغام فيها. وسيشمل جدول الزيارة أيضا افتتاح منتدى للأعمال في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، حيث من المرتقب أن يوقع الجانبان على اتفاقيات لمشاريع مشتركة تبلغ قيمتها نحو 2.25 مليار دولار. وتختتم الزيارة الرسمية بجولة يقوم بها السلطان هيثم في مقر منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو في باريس، وذلك بعيد تدشين جائزة تحمل اسمه لصون التراث غير المادي.
1: إلى السودان، حيث تتصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية جديدة مع مخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض وسط دعوات عاجلة لمنع وقوع فظائع. هاجر بن عدة.
7: 38 منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش حذرت من خطر وقوع فظائع في مدينة الأبيض الكبرى بإقليم كردوفان في السودان مع تصاعد المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع. ودعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع مجازر جديدة، كما طالبت بمساءلة الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة. وتخضع مدينة الأبيض الكبرى منذ أشهر لحصار شبه كامل في ظل حرب مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص وفق الأمم المتحدة. وتزداد حدة القتال في كردوفان والنيل الأزرق، بينما تتبادل الأطراف الاتهامات بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
1: في تونس تم الحكم على الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين بعقوبة سجن ثقيلة في تهم تتعلق خصوصا بإساءة استغلال منصبها كرئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة، حكم عليها بالسجن 25 عاما. هذا وقد ثبتت محكمة الاستئناف في تونس عقوبة السجن لمدة سنة بحق الصحفي المستقل زياد الهاني، وذلك بعد انتقاده قضاة لإدانتهم ظلما صحفيين آخرين. وأوقف زياد الهاني وهو ناقد للرئيس قيس سعيد في 24 من نيسان أبريل بعد فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها في وقت سابق من ذلك الشهر. أخبار سابعة دائما من مونتي كارلو الدولية. ننتقل إلى تطورات الملف الأوكراني، حيث أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ما تزال منفتحة على إجراء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب. بالتوازي مع ذلك، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن الحرب مع روسيا لم تصل بعد إلى نقطة التحول الحاسمة. محمد زاوي من كييف والتفاصيل.
8: بين التهديد بمزيد من الضربات للعمق الروسي والانفتاح على المفاوضات مع موسكو، تتجدد التصريحات الأوكرانية في خضم معركة استنزاف بين الجانبين لم تصل فيها الحرب إلى نقطة التحول الحاسمة، كما يؤكد القائد العام للجيش الأوكراني الجنرال أليكسندر سيرسكي. يرى بأن الحرب أصبحت سباقا بين التكنولوجيا والاقتصاد والموارد، معتبرا أن الحفاظ على التفوق في مجالات المسيرات والحرب الإلكترونية والابتكار العسكري سيكون عنصرا حاسما في المرحلة المقبلة. الرئيس زيلينسكي يرى بأن الضربات بعيدة المدى والضغوط العسكرية والاقتصادية المفروضة على روسيا تهدف من وجهة نظر كييف إلى دفع موسكو نحو طاولة المفاوضات وليس إلى إطالة أمد الحرب. في الميدان لا صوت يعلو على أصوات الصواريخ والمسيرات، فقد عاشت مناطق واسعة في أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة هجمات متعددة خلفت قتلى وجرحى في زابوريجيا والدنيبرو وأضرار وانقطاعات للكهرباء في أوديسا جنوبا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن أكثر من 50,000 شخص ما زالوا في عدد المفقودين، محذرا من ارتفاع حصيلة القتلى بشكل كبير. وقد رفعت الحكومة الأمريكية لمدة 4 أشهر عددا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا في مسعى منها لتسهيل عمليات الإغاثة عقب الزلزالين المدمرين. تعيش أوروبا هذه الأيام موجة حر غير مسبوقة، هذا وقد خلصت شبكة علمية دولية في دراسة نشرت نتائجها أمس إلى أن التغير المناخي مسؤول في شكل لا لبس فيه عن موجة الحر الشديدة التي تضرب أوروبا الغربية راهنا، والتي كانت ستكون شبه مستحيلة الحصول قبل حوالي 50 عاما. عن نتيجة هذا التقرير سأل نضال شقير بدوي رهبان الخبير في الكوارث الطبيعية ومدير وحدة الكوارث في منظمة اليونسكو سابقا.
9: هذه الاحتمالية الكبيرة لأنه هيدي عم بتجيد مطابقة لتوقعات الخبراء، وبنوع خاص يعني فريق الخبراء المعني بالمناخ في الأمم المتحدة يلي عم بيدرسوا هالظواهر. يعني صار لهم 30 سنة الخبراء عم بيحذروا أنه كوكبنا يعني عم ينتجه نحو اضطراب ناتج عن تغير المناخ، ناتج عن احتباس الحراري، وهالاحتباس الحراري هو ناتج عن الانبعاثات للغازات الدفيئة والأنشطة الإنسانية. يعني هذه الفرضية الكبيرة يلي ما كان يعني بالزمان من 150 سنة نعرفها. هلأ مشان نوضع له حد هذا بده سنين كتير، ويوضع له حد بتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة. يعني بدأت المجتمعات تخفف ولكن بعدها بعيدة عن الهدف. بحلول العام 2050 لازم نخفض انبعاثاتنا للغازات الدفيئة بشكل أنه نوصل للصفرية.
1: بدوي رهبان الخبير في الكوارث الطبيعية ومدير وحدة الكوارث في منظمة اليونسكو سابقا. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. إسرائيل ولبنان وقعا اتفاقا إطاريا بوساطة أمريكية، مناصرون لحزب الله يتظاهرون في بيروت احتجاجا على الاتفاق، ونتنياهو يقول إن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله. هجوم أمريكي على إيران عقب هجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع أمريكية ردا على ضربات واشنطن. عشرات المنظمات تحذر من خطر وقوع فضاء في الأبيض السودانية. وبوتين ولوكاشينكو أجرى محادثات وسط توتر بشأن حرب أوكرانيا. النشرة انتهت، ولكن صباح مونتي كارلو متواصل معكم حتى 8 صباحا بفقراته المتنوعة. ابقوا معنا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
10: ذكركم مستمعينا بالطقس لليوم بيسدني، رح يكون طقس بارد غائم ممطر، درجات الحرارة بتوصل لل 16 درجة على صعيد ملبن، غائم 16 درجة. نسمع فاصل غنائي بتمنى تستمتعوا برفقته، بعدكم برفقة راديو تويمي أستراليا.

SAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Coalsacca ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: هالأغاني الحلوة يلي عم نترافق معها بتمنى تستمتعوا برفقتها، مثل ما قال نيتشي اللي طبعا بيقول الحياة بدون موسيقى خطأ. نيتشي هون ما بيقصد الموسيقى كفن بس، بل كرمز للجمال وللعاطفة وللإحساس. كان يؤمن أن الحياة إذا غلبت عليها العقلانية وامتلت بس بالحسابات والمنطق الجاف بتصير فارغة وقاسية عن جد. يلي هي نحن بحاجة لها هي دواء الموسيقى، لأنه بترمز لكل ما بيشعل الروح، الحب، الشعر، الفن، الجنون، حتى الألم الإنساني الرائع. كان نيتشي بيقول من يعيش دون مشاعر، دون شغف، دون ذوق بيرتكب خطأ وجودي، ما بتحس وما بتستمتع بحياتك. فإذا الموسيقى دي مهمة بحياتنا، بكل شيء بنستعملها، بالوقت الفرح، بالحزن، بالتأمل. فالموسيقى دي هي مهمة وضرورية بحياتنا. رح نتابع نحن وياكم عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام. بدنا نحكي بعد شوي ما بعد استراحة عن غضب مساهمي نيسان اللي عم بيطالبوا بعودة كارلوس غوسن. خلينا نتابع نحن وياكم مع استراحة ومنتابع تفاصيل هيدا الخبر.
1: Get the news first from 2ME.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
4: ثروات الأغاني الجديدة
5: Just drop.
4: Let it drop.
5: New music.
4: Australia.
5: New music.

تحياتي لكم مستمعينا عبر راديو توأمي أستراليا. برجع بذكر بالنسبة لخبر ورد اليوم في غضب كتير كبير من مساهمي نيسان اللي عم بيطالبوا بعودة كارلوس غوسن، فهيدا لا يبدو تعليق عابر داخل اجتماع رسمي بل انذار بأنه الثقة بالإدارة الحالية وصلت لمستوى خطير. كارلوس غوسن اللي هرب من الملاحقة القانونية له باليابان بطريقة كانت هوليودية، حتى عملوا منها فيلم. القصة بلشت خلال اجتماع المساهمين لما تحولت الانتقادات من أرقام وخطط لسؤال أكثر حساسية: ليه ما بيعود الرجل اللي سبق وأنه أنقذ نيسان من الانهيار؟ رغم كل جدل يحيط باسم كارلوس غوسن إلا أنه طرحه بهذه الطريقة كشف حجم الأحباط داخل الشركة. كارلوس غوسن منه اسم عادي بتاريخ نيسان، فهو الرجل اللي ارتبط بمرحلة انقاذ الشركة وتحويلها إلى لاعب أقوى عالميا قبل أن تنفجر قضيته باليابان وتدفعه للخروج من المشهد بطريقة درامية. عودة اسمه اليوم ما بتعني بالضرورة أن رجوعه ممكن، بل بتعني أن بعض المساهمين لم يعودوا مقتنعين بأن الإدارة الحالية قادرة على إخراج نيسان من أزمتها، خصوصا مع تراجع الأداء وضغط المستثمرين. الرسالة الأقوى من الاجتماع منا أنه غوسن رح يعود، بل أنه نيسان تعيش أزمة قيادة وثقة. لما يصبح اسم مثير جدل مثل كارلوس غوسن رمز للحل عند بعض المساهمين، فهذا بيعني أن الشركة وصلت لمرحلة بتحتاج فيها لصدمة إدارية حقيقية. فعلا اليوم هالرجل الذكي يعني قدر هرب بهالطريقة، واللي هرب فيها للبنان بطريقة هوليودية مثل ما سبق وذكرنا، اليوم هيك مثل كأنه تلميح يعني أنه نجاح اللي حققته الشركة على أيامه هيدا أمر بيحتاجه لقوله اليوم. رح نتابع نحن وياكم الراديو توأمي أستراليا مع غيبي يا شمس وملحي مزين.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

قدي مهم بحياتنا احترام الذات، لأنه لما تقدر نفسك حقيقة ما بتقبل الإهانة وما بترضى بإنصاف العلاقات، ما بتساوي على كرامتك مقابل أي شيء، لأنه احترام الذات منه غرور بل هو وعي بقيمتك وحدودك وحقك بأنه تعامل بما يليق فيك أقله. هو أنه تقول لا دون شعور بالذنب، وأنه تبتعد لما تشعر أنك منك بالمكان الصحيح، تختار نفسك من دون أنانية بل بدافع الحفاظ عليها، تعرف قيمتك ما بيحددها رأي الآخرين ولا تقاس بما أنت بتملكه بل بما أنت عليه من مبادئ وثبات. لما تحترم ذاتك بتنعكس هيدي القيمة على كل جوانب حياتك، بقراراتك، بطموحاتك، بتصير أكتر وعي بمين بيستحقك وأكتر قوة بمواجهة بشي اللي ما بيناسبك. ما بيصير عندك هيدا القلق أنك تقول لا. فكل فضيلة بتبلش من هون، من نظرتك لنفسك، من الطريقة اللي بتسمح فيها للآخرين أن يشوفوك ويعملوك فيها. ما تبحث عن قيمتك بأعين الآخرين بل بنية بداخلك، لأنه مين بيعرف قدر نفسه لا يهزم، فعلا لا يهزم. إنسان اللي بيعرف أنه ماشي صح بمبادئه

0: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا على 1630 أيام من تابع سوا مشوارنا. من بعد أكيد ما نحكي هيدا الخبر رح يكون لنا جولي ومحطة إخبارية ورح نتوسع فيه، خاصة امبارح كنا سبق وطرحنا هيدا الموضوع على الهواء، واليوم البيان اللي صدر عن النائب كميل شمعون رئيس حزب الوطنيين الأحرار اللي بيقول بكلامه لما تبنى حزب الوطنيين الأحرار مشروع الفيدرالي لأول مرة بعام 1976 كان حلم وفكرة سبقت عصرة، حملتها القناع والظروف، ولما عدنا إحياء هيدا المشروع بال 2024 فعلنا ذلك بأعين مفتوحة، عارفين أن الطريق أمامنا رح تكون طويلة وصعبة، واليوم قدتنا هيدي الطريق لشريك له وزن تاريخي. فمع وقوف القوات اللبنانية أكبر حزب مسيحي بلبنان إلى جنبنا اليوم، انتقل مشروع الفيدرالي من الهامش بالنقاش السياسي إلى صلب الحوار الوطني اللبناني. بهاليوم التاريخي بتوجه بالتهنئة للشعب اللبناني، فهيدا إنجاز بقدر ما هو إنجازنا، وعلى ثقة بأن الدكتور سمير جعجع والقوات اللبنانية رح يكون قوة دافعة للوصول بلبنان إلى شاطئ الأمان وافتتاح بداية جديدة قائمة على الوفاق الوطني السليم الازدهار والحقوق لكل مواطن ببلدنا الحبيب لبنان. فإذن كان حزب الوطنيين الأحرار اللي رحب بهيدي لحظة، واليوم اللي عم بيأيدوا الحزب الوطني الأحرار والحزب الوطنيين الأحرار والقوات اللبنانية اللي كمان اليوم بلشوا عم بيناقشوا موضوع النظام الفيدرالي والفيدرالية قادرين يحققوا شيء أو يعملوا خرق. رح نتابع نحن وياكم إذن بهالوقت مع موجز إخباري، ومنتابع من بعدها مشوارنا عبر راديو تؤمي أستراليا. ABC News Update
1: تؤمي أستراليا. ABC News.
2: Ted O'Connor with the top stories. It's unclear how the latest fighting between the US and Iran will affect their current 60-day ceasefire and their negotiations to strike an eventual peace deal. The flare-up comes after an Iranian drone strike on a cargo ship in the Strait of Hormuz earlier this week. The US Central Command said

0: This aircraft had struck Iranian missile and drone storage locations and coastal radar sites. Iran says it's responded by striking US Army positions in the region. The scale of human loss after powerful earthquakes in Venezuela is becoming clearer as the search goes on for tens of thousands reported missing. The death toll's nearly 1,000. People are desperately digging through rubble, fearing for loved ones who've been trapped for days. Foreign rescue teams and humanitarian aids starting to arrive in the South American country, which already struggles economically with high rates of poverty. And the Socceroos now know their next opponent in the FIFA World Cup being Egypt after a series of games today.
1: الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن لنشوف نتائجها ويعني كمان المحادثات الإيرانية الأمريكية وين رايحة. رح نكون نحن وياكم إذا مع استراحة قصيرة من بعد جولة أخبار الساعة 5. بتستمعوا لألا عبر راديو توأمية أستراليا وسهرتنا بتتابع مع أجمل الأغاني والمنوعات والأخبار المتفرقة. خليكم معنا وتابعونا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم. وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها، بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: مرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونستهلها بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي ينفذ ضربات داخل إيران ردا على استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز، والحرس الثوري يعلن استهداف مواقع أمريكية في المنطقة. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية، وحزب الله يرفض الاتفاق ويحذر من تنفيذه. تأهل تاريخي للفراعنة إلى الدور 16 من المونديال، وفرنسا تكتسح النرويج وتتصدر ترتيب المجموعة التاسعة.

0: تصاعدت مجددا حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد تبادل الضربات بين الجانبين في تطور جديد يهدد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكه. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة إضافة إلى مواقع رادار ساحلية داخل إيران، فيما أكد الحرس الثوري سقوط مقذوف قرب رصيف بحري في مدينة سيريك جنوبي البلاد، معلنا أن القوات البحرية الإيرانية ردت بقصف أهداف عسكرية أمريكية في المنطقة.
1: هذه المشاهد التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية تظهر الضربات التي تقول واشنطن إنها استهدفت مواقع داخل إيران رداً على هجوم إيراني استهدف سفينة شحن تجارية في مضيق هرمز، في تصعيد يعيد التوتر بين الجانبين بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار.
2: وقعت إيران اتفاقاً لوقف إطلاق النار ونحن التزمنا به، وإذا كانت لديها خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرات التفاهم فبإمكانها رفع سماعة الهاتف، لكن إذا اختارت العنف فسيواجه بالعنف.
1: وتقول واشنطن إن الضربات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة إضافة إلى مواقع رادار ساحلية داخل إيران ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينة شحن إيفر لافلي أثناء مغادراتها مضيق هرمز بمحاذاة الساحل العماني. وكانت السلطات الإيرانية قد حذرت قبل الهجوم من أن أي سفينة تعبر المضيق خارج المسارات التي تحددها لن تتمتع بضمانات المرور الآمن.
3: الرئيس الأمريكي الفاشل أثبت مرة أخرى أنه لا يلتزم بمبادئ التفاوض أو بوقف إطلاق النار. هذا الانتهاك المتهور للهدنة سيقود كما في كل مرة إلى تراجعهم وندمهم، ولم يعد تبادل الاتهامات يجدي نفعا.
1: فيما أعلن الحرس الثوري استهداف مواقع أمريكية في منطقة الخليج، قال إنها جاءت ردا على الضربات الأمريكية داخل إيران، محذرا من أن أي عدوان جديد سيقابل برد واسع النطاق.
0: بعد 5 جولات من المحادثات استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية، وقعت أمس إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا يمهد الطريق نحو وقف الحرب على الجبهة اللبنانية عبر مسار سياسي وأمني يشمل مفاوضات مباشرة وانسحابا إسرائيليا تدريجيا من الأراضي اللبنانية مقابل بسط سلطة الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله. للمزيد ينضم إلينا الآن من بيروت مراسل فرانس 24 شربل عبود. شربل، صباح الخير. ما أبرز ردود الأفعال في لبنان على الاتفاق الإطاري الذي وقع أمس في واشنطن بين لبنان وإسرائيل؟
4: في الواقع نجيب تنقسم ردود الأفعال في لبنان. رئيس الجمهورية رحب بهذا الاتفاق، اتفاق الإطار، معتبرا بأنه خطوة نحو تحقيق انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي وصولا إلى إعادة أعمار الجنوب المدمر بشكل كبير. طبعا هنا نتحدث عن مليارات الدولارات، وفي الوثيقة تعهد أمريكي بتأمين الدعم للبنان وأيضا العمل على إنعاش اقتصاده المتعافى منذ أكثر من 6 سنوات. أيضا رئيس الحكومة رحب بهذا القرار، وزير الخارجية، وطبعا ردود الفعل لأركان السلطة اللبنانية ترحب جميعها بهذا الإعلان. على الضفة الأخرى يعارض حزب الله بشكل كبير هذا الاتفاق، الصحف القريبة منه تصفه باتفاق العار، وقد أكد نوابه بأن هذا الاتفاق ليس سوى حبر على ورق، خصوصا أن الدولة اللبنانية وأجهزتها الشرعية لن تكون قادرة على تنفيذ هذا الالتزام، خصوصا وأن حزب الله يقول بأنه يتمسك بالمقاومة. هذا وليلا شهدت بعض المناطق المؤيدة لحزب الله والتي تسكنها غالبية من بيئة حزب الله بعض التظاهرات، وعمد المتظاهرون إلى رفع أعلام حزب الله، وأيضا قطع بعض الطرقات قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويعيد فتحها، خصوصا طريق المطار. وهذه التظاهرات تأتي رفضا لما يسمونه استسلام لبنان. هنا طبعا أشير إلى أن حزب الله يتمسك بأن تتولى إيران هذا الموضوع، وهو يعتبر أن إيران قادرة من خلال تفاوضها مع الولايات المتحدة الأمريكية على فرض انسحاب إسرائيلي دون تنازلات، فيما لبنان بالنسبة لحزب الله قدم بهذا الاتفاق تنازلا كبيرا. أما لبنان الرسمي فيقول بأنه هو من يفاوض عن نفسه، وأن هذه أو هذا الاتفاق دليل على أولا سيادة لبنان ورفض أي وصاية وبسط كامل سلطة الدولة، وعلى أن لا يكون سلاح في لبنان سوى السلاح الشرعي اللبناني.
0: شرب العبود مراسل فرانس 24 في بيروت، شكرا جزيلا لك. أعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم حالة طوارئ إقليمية للتخفيف من عواقب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية، تسببت بنقص حاد في الوقود وانقطاعات واسعة للتيار الكهربائي، خطوة تكشف انتقال تداعيات الحرب إلى عمق شبه الجزيرة التي طالما قدمتها موسكو كوجهة آمنة للسياحة الروسية.
5: هنا في شبه جزيرة القرم لم تعد تداعيات الحرب بعيدة عن الحياة اليومية للسكان، فبعد ضربات الأوكرانية المكثفة التي استهدفت منشآت نفطية وطرق إمداد حيوية، أعلنت السلطات الموالية لموسكو حالة الطوارئ الإقليمية.
6: حالة الطوارئ تهدف إلى إتاحة مزيد من الموارد، كما تسمح بفرض قيود إضافية لمواجهة تداعيات الأزمة، لذا أطلب من الجميع التحلي بالهدوء.
5: وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 660 مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة فقط، في أعلى حصيلة منذ بداية الحرب، بينها مسيرات فوق القرم وموسكو. لكن تداعيات الهجمات لم تبقى عسكرية فقط، نقص الوقود أدى إلى تعليق بيعه للأفراد والشركات، مع تخصيص الإمدادات فقط لخدمات الطوارئ والجهات الحكومية. كما امتدت الأزمة إلى الكهرباء، إذ فرضت السلطات تقنينا للتيار في عدة مناطق، ما تسبب باضطرابات في إمدادات المياه والخدمات الأساسية. القطاع السياحي بدوره تلقى ضربة قوية، شبه الجزيرة التي تعد وجهة صيفية مفضلة للروس شهدت تراجع الحجوزات بأكثر من 30% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت النسبة 43% في سيفاستيوبول.
7: القيود تعد عائقا، لا يوجد وقود، وتواجهنا صعوبات في التنقل.
8: لا أعتقد أنه يوجد مشاكل مرتبطة بموسم السياحة. بشكل عام سكان سيفاستوبول سيجدون طريقة ما أو مخرجا للوضع الراهن.
5: كييف تسعى إلى عزل القرم عن العمق الروسي عبر استهداف خطوط الإمداد والبنية التحتية الحيوية، فيما تستخدمها موسكو كقاعدة استراتيجية لعملياتها العسكرية في البحر الأسود وجنوب أوكرانيا. بين التصعيد العسكري والضغوط الاقتصادية المتزايدة، تعيش شبه جزيرة القرم صيفا استثنائيا.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة بون الألمانية الباحث في الأمن الدولي الدكتور جاسم محمد. أهلا بك دكتور. بداية، ما الدلالات العسكرية والسياسية لتوسع الهجمات الأوكرانية إلى العمق الروسي؟
9: دلالات بأن أوكرانيا وكذلك دول الناتو ربما نجحت بصراحة في خطط عزل بشكل.
10: أجمل سهرة بتمنيها للجميع من أي مكان عام بتتابعونا. أنا في انتظارك لكوكب الشرق أم كلثوم، لكن خليني أذكركم بحالة الطقس لليوم بيسدني. رح يكون طقس غائم، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 16 درجة على صعيد ملبن، درجات الحرارة 16، طقس غائم. رح نتابع نحن وياكم مع غنية طربية لكوكب الشرق أم كلثوم، بتسمعوا لألعاب الراديو تو أم إي أستراليا.

حييكم عبر راديو تؤمية من بعد ما استمعتوا لعاصي الحليني، ورح نكمل نحن وياكم مع نوال الزغبي 1100. لكن قبل ما روح لهالغنية حبيت هيك نرجع نتذكر هالعظماء عنا بلبنان، رجالات الدولة اللي أعطوا كتير للبنان، ولكن اليوم كيف تغيرت وتبدلت الأمور، قدي صار عنا في شرخ، قدي صار في عنا انقسامات، قدي صار في عنا انتماءات للخارج. ولكن خلينا نرجع هيك من أبرز الإنجازات والرؤى السياسية، كانت للأمير الدرزي فخر الدين الثاني اللي كان ألغى عمليا القيود اللي كانت تفرض على المسيحيين باعتبارهم من أهل الذمة، وبفضل ذلك ازدهر حكمه رغم خضوع المنطقة اسميا للسلطنة العثمانية. منح النبلاء المسيحيون قيادة الجيش، وأصبح بإمكان المسيحي ركوب الخيل وقيادة الجيوش وارتداء الحرير. هي امتيازات كانت محظورة عليهم بظل القيود العثمانية، وأصبحت المنطقة اللي عاش فيها الدروز والمسيحيون بحرية وحكم ذاتي أساسا للفكرة اللي قامت عليها لاحقا دولة لبنان ككيان متميز عن سوريا. وأي نهضة لبنانية حقيقية لازم أن تقوم على استقلالية الدروز والمسيحيين معا، وعلى تمييز لبنان عن محيطه، إما أي أساس آخر فهو بضر بهيدا المشروع. يعني أديه فعلا اليوم إذا رجعنا للبنانيتنا أديش هيدا الشيء بيساعدنا لعودة الازدهار لبلدنا، ولحتى ما نكون نحن دولة متصارعة بين بعضنا البعض طوائف وأحزاب

حدا بروح ما بعيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح؟

0: طب عيب له.
1: سؤال اليوم انطرح: ليه تراجع المسرح الغنائي بعد الرحابنة؟ لما أسدي الستار على آخر المسرحيات الرحبانية الكبرى، بدأ وكأنه عصر بأكمله غادر الخشبي، ترك وراه سؤال محير: كيف قدر الرحابنة أنه يصنعوا هيدا العالم الساحر، وعجزت الأجيال التالية عن مواصلة المسيرة؟ كان المسرح الغنائي العربي قبل الرحابنة محاولات متفرقة، بلشت مع سيد درويش، نجيب الريحاني، تواصلت مع بعض التجارب العربية، لكن الأخوان الرحابنة نقلوا هيدا الفن لمرحلة جديدة وخلوا منه مشروع فني متكامل بيجمع الموسيقى وبيجمع الشعر، بيجمع التمثيل والرقص والفولكلور والتشكيل البصري بنسيج واحد. لما نتأمل أسباب غياب هيدا الفن بعدون، بنعرف أنه المشكلة ما كانت بغياب الأصوات الحلوة أو المواهب، بل بغياب المنظومة اللي صنعت هيدا التميز. رحابنة ما كانوا ملحنين بس، بل كانوا كتاب وشعراء ومخرجين وبنات عالم متكامل. كانت فيروز أكثر من مطربة، كانت صوت مسرحي قادر على تجسيد الشخصيات وتحويل الغنية إلى جزء من الحدث الدرامي. كانت الفرقة الرحبانية مؤسسة فنية بتضم ممثلين، موسيقيين، راقصين، تقنيين، بيشتغلوا بروح جماعية نادرة. ما نحن الانقسامات السياسية كمان انعكست على كتير على الصحافة وانعكست على الفن، فهون كانوا يشتغلوا هيك بانسجام بروح جماعية. وأول أسباب غياب المسرح الغنائي هو تغيير ذوق العام، لأنه اجت الفضائيات، عصر الفيديو والكليب، منصات التواصل لتمنح الجمهور فن سريع بيقوم على الغنية المنفردة والصورة السريعة، بينما بيحتاج المسرح الغنائي إلى الجمهور بيصبر ويصغي وبيتابع عمل بيمتد يمكن لساعتين أو ثلاثة. وهيدي الظروف الصعبة اللي مرقت فيها المنطقة العربية، تراجع دور المؤسسات الثقافية الكبرى وضعف دعم الفنون اللي بتحتاج لإمكانات كبيرة. فإذا يعني قدي اليوم نحن منشتاق لهالنوع من الفن الراقي والمهم، والمسرح يعني هو طبعا اليوم نشوف بكل الدول المطورة والمتقدمة قديش بيعطوا المسرح أهمية، لأنه هو من أهم الفنون، الفن المسرحي من أهم الفنون وأصعبها. رح نكمل نحن وياكم راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. أحلى سهرة بتمنيها للجميع.
2: تؤمية نيوز as it breaks.
3: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب
2: المئة. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. تؤمية نيوز. First and free.
4: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
5: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: دم صم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم، وإن لم يعالج فقد يؤدي دم صم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
1: حيكون مستمعينا من راديو تؤمية أستراليا جولية أخبار منتوقف عندها ومنتابع من بعدها مشوارنا مع الأغاني والمنوعات والأخبار والدردشات لسهرتنا. كونوا معنا على السماع، إذن موجز إخباري منتوقف عنده منتابع مشوارنا لليوم السبت 27 من شهر حزيران، لنشوف الـ 24 ساعة لمدة شو حملت من أخبار وأحداث بتتعرف عليها عبر راديو تؤمية.
2: ABC News Update to ME Australia.
7: ABC News.
8: Hello, David Rollins with a wrap of the latest news. A third case of H5 bird flu has officially been confirmed in Western Australia. The CSIRO, Australian Centre for Disease Preparedness, says the virus has been identified in a giant petrel found in Quindalup on the state's southwest coast. There have now been four confirmed detections of H5 bird flu in Australia. Authorities are still working to determine if a giant petrel found on Roses Beach, 30 kilometres west of Esperance, also has the disease. Anyone who sees sick or dead birds or marine animals is asked to make a report to the Emergency Animal Disease Hotline. People in Venezuela are taking to the search for loved ones missing in the rubble of collapsed buildings with their own bare hands as the death toll from the massive twin quakes that struck the country climbs to nearly 1,000, with more than 50,000 reported missing. A mammoth search effort is underway across the country, but crews have been overwhelmed by this devastation and there is frustration growing because there simply isn't enough heavy machinery to go through the mounds of concrete and rubble to rescue those in desperate need, with time running out as well. And it's a country that was already in a humanitarian crisis. Over the last decade, nearly 8 million Venezuelans fled the country in search of a better life for a variety of reasons, such as economic depression, government mismanagement, and corruption and sanctions. And the Federal Energy Minister says the government is focused on protecting Australia's fuel security amid fresh military strikes between the US and Iran. Providing the weekly update on Australia's fuel stocks, Chris Bowen says the country has 44 days worth of petrol, 37 of diesel and 29 of jet fuel in reserve. Iran's Revolutionary Guards say they've launched strikes on a number of US military positions in the Middle East in response to a fresh wave of American attacks after a ship was attacked while transiting the Strait of Hormuz. ABC News.

من أي مكان عم بتابعونا، كان بأستراليا أو من أي مكان حول العالم، نتمنى لكم أحلى الأوقات مع أخبارنا اللي عم نتبعها. بنروح لألمانيا.

0: اليوم وزير الدفاع الألماني لأبلغ مسؤولين كبار وشخصيات بقطاع الصناعة بنيتهم التخلي عن خطط بناء 6 فرقاطات من طراز الـ F-126. وهون أحد المصادر بيقول أنه برلين تعتزم بدل من ذلك شراء 8 فرقاطات أصغر بالحجم، واعتبرت أنه اليوم هيدا الشيء إلغاء مشروع بناء أكبر سفينة حربية بتشغلها البحرية الألمانية من وقت الحرب العالمية الثانية، بتمثل واحدة من أكبر إخفاقات التوريد بتاريخ البلاد. هيدي الخطط اللي نشرتها مجلة دير شبيغل الألمانية لأول مرة ضربة قوية لهالشركة العملاقة بمجال الدفاع، واللي كانت بتتوقع أنه تصبح المقاول الرئيسي بمشروع الفرقاطة F-126 بصفقة بقيمة 12.8 مليون. أحلى سهرة لأحلى مستمعين، بتمنيها للجميع، ونهاية أسبوع سعيدة بتمنيها لإلكن. من راديو توأمية رح نتابع مع الأخبار بعد لحظات من الوقت، عنا محطة إخبارية لتابعوا أخبار من لبنان، أخبار من حول العالم، والأخبار الأسترالية اللي طبعا بيكون ضمن مواجيز إخبارية لمتابعة كل جديد. خليكن معنا على السماع، بريك قصير ومننتقل لجولة أخبار الساعة 6. شكرا للمتابعة وتضلوا بألف خير.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.

0: أهلا بكم. اتفاق إطار وقعه لبنان مع إسرائيل في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات التي جمعتهما برعاية أمريكية على مدى 4 أيام. الزميل توني مراد كان حاضرا خلال التوقيع الذي حصل في وزارة الخارجية الأمريكية، وننتقل إليه لمزيد من التفاصيل. توني، يعني ضعنا في تفاصيل هذا الاتفاق وما أحيط به أيضا هذا الاتفاق.
1: نيكول، يعني بعد 4 أيام من المفاوضات الشاقة بين لبنان وإسرائيل تم توقيع اليوم في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية على اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل. ماذا يتضمن هذا الاتفاق؟ حتى الآن وزارة الخارجية الأمريكية يعني لم تنشر مضمون هذا الاتفاق، لكن ما نعرفه حتى الآن بحسب سفارة لبنان في واشنطن وأيضا بحسب الجانب الإسرائيلي فإن هذا الاتفاق ينص على خروج الجيش الإسرائيلي من منطقتين نموذجتين من جنوب لبنان. يعني هاتان المنطقتان هما يعني تقعان خارج المنطقة الصفراء. بالإضافة إلى هذا البند، هناك بند آخر وهو نزع سلاح الجماعات المسلحة في جنوب لبنان. التوقيع حضره وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، الذي لعب دورا في تليين المواقف بين الجانبين وحتى التوصل إلى هذا الاتفاق بين البلدين، وكانت له كلمة أثناء قبل التوقيع حيث أكد أن ما يحصل اليوم هو بداية طريق، ما زال أمامنا الكثير من العمل. أيضا كانت هناك كلمة لسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميدي معوض، أبرز ما جاء في هذه الكلمة هي أنها أكدت أن الإطار الثلاثي هو خطوة أولى لاستعادة السيادة اللبنانية وسلامة أراضي لبنان وضمان وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية. أيضا السفير الإسرائيلي لدى واشنطن كانت له كلمة في يعني قبل توقيع هذا الاتفاق، أبرز ما جاء في هذه الكلمة، أكد أنه بموجب هذا الاتفاق أصبحت إيران خارج المعادلة وكذلك حزب الله. أيضا بعد انتهاء التوقيع بين لبنان وإسرائيل بحضور الجانب الأمريكي، أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا أكدت فيه أن هذا الاتفاق ينص أيضا على إنشاء مجموعة عسكرية لتراقب تنفيذ بنود هذا الاتفاق. هذه المجموعة هي ثلاثية، وأيضا بحسب الخارجية الأمريكية أكدت أنه سيتم تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار. وأكدت أيضا الخارجية الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية مستعدة لتقديم أكثر من 30 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني. باختصار يعني هذه أبرز ما يعني ما جاء في كلمات الوفود المشاركة في عملية التوقيع على اتفاق الإطار. الآن نستمع إلى أبرز ما قاله كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وسفيرة لبنان لدى واشنطن، بالإضافة إلى سفير إسرائيل لدى واشنطن.
2: Today is the first step. This first step sometimes is the hardest one, but it's an important one and the one we've taken together. And we're very grateful that this has come about and that the timing is such that all of you could cover it and report it back. And hopefully we'll have many more of these conversations and make real and tangible progress so that the people of both of these countries can be hopeful about their future, a future of peace, a future of prosperity, a future of mutual coexistence in a way that's beneficial to the men and women and children, including those not yet born, who deserve what all people deserve, and that is the right to live in their country without fear of harm, without fear of war, without fear of conflict. And that's what we hope to be able to facilitate and achieve. And today we've taken the first step in what will be a difficult journey, without a doubt, but an important and an essential and a necessary one. And we're very proud to be a part of it.
3: The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity, securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land, and allowing all Lebanese to live in peace, security, and prosperity. This was a long and difficult meeting. We are grateful to the hosts and to the two delegations for their cooperation during these talks. This milestone was made possible through the leadership of President Aoun, the tenacity of Prime Minister Salam, the resilience of Ambassador Karam, and the patriotism of the Lebanese Armed Forces.
4: We've advanced President Trump's vision of peace and security, of peace through strength. We've advanced a historical and important process forward. We've put the train back on the tracks, and it's running in the right direction. Final destination? Peace between our two countries. Real peace, where both countries will live in security, where Israel's and Lebanon's sovereignty will be respected, honored, and protected. In this performance-based trilateral framework agreement, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon is in.
0: وفي أول تعليق له على التوقيع قال الرئيس الجمهورية عبر إكس إن اتفاق الإطار الذي وقع اليوم هو أول طريق لتثمر تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة وإلى بيوتهم المعمرة حتما والعامرة بهم وبوعيهم الوطنية أحرارا كراما مرفوعي الرأس في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها. أضاف نقسم على الاستمرار في العمل حتى إنجازه كاملا، فلا يمكن بعد الاحتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية. في المقابل شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيلي على أن إسرائيل لن تنسحب أو لن تسحب قواتها من جنوب لبنان طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله. وقال في مقطع مصور الأهم بدء ذي بدء هو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. هذا إنجاز كبير وسنحافظ عليه طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله. وأشار في المقطع الذي نشر بعيد توقيع اتفاق الإطار الثلاثي إلى أن الدولة العبرية إذن ستتيح للجيش اللبناني السيطرة على منطقتين تجريبيتين، مشيرا إلى أن إحداهما هي بالكامل خارج المنطقة الأمنية وجنوب نهر اللايطاني، في حين أن الثانية هي شمال نهر اللايطاني. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، طرابلس تأخذ المبادرة بحجة غياب الدولة والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يحق لأي أحد أن ينفذ القانون بيده حتى لو كان الهدف محاربة المخدرات؟ أم إن تطبيق القانون يبقى مسؤولية الدولة وحدها؟
1: هالشاب ما وقفته دورية، وقفوا الناس، صريخ غضب، وجوه قررت ما تسكت. فيديو من باب التبانة بطرابلس يلي إلها سنين طويلة المخدرات عم تاكل من شبابها. اليوم أهلها قرروا يقلبوا المعادلة، استدرجوا مروج المخدرات ومسكوه وسلموه للقوى الأمنية. مشهد يمكن يمر عند البعض كخبر، بس بالنسبة لكتار من أهل المنطقة القصة أكبر بكتير.
2: انبسطت، بتمنى على كل إنه أي حدا هيك يمسكوه يوقفوا المخدرات، صارت علنا ما عندهم انه شيء مخبى.
3: الموضوع الفيديو اللي صار منه مخصص لاشخاص او شخص عامل هذا الموضوع، هذا مبادره اولاد الحاره كلياتهم، يعني نحن كلياتنا اتفقنا انه بغياب الدوله وبهذا التقصير بدنا نلحق كل واحد عم يروج، والاساس اللي عم يبعثهم لعنا.
4: عندنا اولادنا مثلا مبتليين، شو بدنا نعمل فيهم؟ بدك تلحق
5: Amen.

0: بولو.
1: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جون ماري فياني لكوري دارس. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت. وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية. من الرب منطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرا النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلها خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف باعجبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built an orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: انتمان.
1: Love the music.
0: احنا معكم عبر 1638 AM. ثروات الاغاني الجديده.
2: Two M E.
0: Just drop.
2: Let it drop.
0: New music.
2: Australia. New music.

0: أنا وإنت سوا على الهوى من عبر أثير راديو تومي أستراليا.
1: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتاً بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
2: Authorized by the Queensland Government Brisbane.
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: جيد، ارجع قليلا، ارجع اكثر قليلا، اكثر قليلا، توقف. ممتاز،
5: انت مهم في العمل.
4: البوب كورن جاهز، من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا اولاد.
5: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم ان تحافظ على سلامتك من الاذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.

0: 1638 يا إم هتسمع كل اللي بتحبه، كل اللي انت عاوزه.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث واحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل تفكر في أن تصبح مقدم رعاية؟ مقدمو الرعاية هم أفراد مدربون ومعتمدون في المجتمع يقدمون الرعاية للأطفال والشباب بشكل مؤقت. هناك حاجة ماسة إلى مقدمي الرعاية في جميع أنحاء فيكتوريا لتوفير بيئات آمنة وداعمة للأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية، قم بزيارة Fostering Connections من خلال www.fosteringconnections.com.au.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: تمام السابعة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة أخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها هادي بوطان.
1: وفي أبرز عناوين الأخبار، ريتا إسرائيل ولبنان وقعا اتفاقا إطاريا بوساطة أمريكية. مراسلون مناصرون لحزب الله يتظاهرون في بيروت احتجاجا على الاتفاق، ونتنياهو يقول إن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله. هجوم أمريكي على إيران عقب هجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع أمريكية ردا على ضربات واشنطن. عشرات المنظمات تحذر من خطر وقوع فضاء في الأبيض السودانية. الحكم على المعارضة التونسية سهام بن سدرين بالسجن 25 عاما، وبوتين ولوكاشينكو أجريا محادثات وسط توتر بشأن حرب أوكرانيا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: طبعا صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. وقعت إسرائيل إذن ولبنان برعاية الولايات المتحدة أمس الجمعة اتفاق إطار يمهد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. جاء اتفاق الإطار الذي لم تعلن تفاصيله بعد خمس جولات من المحادثات بين موفدين لبنانيين وإسرائيليين تستضيفها وزارة الخارجية الأمريكية، وتهدف خصوصا إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله والتمهيد للتوصل إلى اتفاق بين البلدين. الاتفاق لاقى ترحيبا رسميا في لبنان في حين رفضه حزب الله، وأكد أنه سيبقى حبرا على ورق. من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
3: بعد أربعة أيام من المفاوضات المباشرة في الجولة الخامسة، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا في واشنطن، وصفه رئيس الجمهورية جوزيف عون بأنه أول الطريق لتثمير تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة. أما رئيس الحكومة نواف سلام فأكد أن هدف الإطار الأساس هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها إلى قراهم وبلداتهم. النائب عن حزب الله حسن فضل الله اعتبر أن السلطة اللبنانية فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية ولا تملك أدوات فرض الإملاءات، معتبرا أنها لن تستطيع تنفيذ الاتفاق إلا إذا ذهبت إلى حرب أهلية، مؤكدا أن الحزب سيتصدى لأي إجراء تقوم به السلطة. أما النائب إيهاب حمادة فوصف الاتفاق بأنه ولاء من السلطة لإسرائيل، مؤكدا أنه سيبقى حبرا على ورق، في حين جاب مناصرو حزب الله طرقات الضاحية الجنوبية ووسط بيروت احتجاجا على الاتفاق. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: إسرائيليا قال رئيس الوزراء أن الاتفاق مع لبنان يبقي القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، واعتبره ضربة لمسعى إيران فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بالقوة وتقويض لدورها ودور حزب الله. تقرير زياد حلبي من القدس.
4: بعد التوصل إلى اتفاق إطاري في واشنطن بين إسرائيل ولبنان بإشراف أمريكي، وانطلاقا من الفهم بأن هذا الاتفاق لا يحظى بشعبية داخل إسرائيل، اجتهد رئيس الوزراء الإسرائيلي في محاولة تسويقه على أنه إنجاز لإسرائيل وضربة لإيران، معلنا أن إسرائيل ستبقى داخل الحزام الأمني في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله، مؤكدا أن الاتفاق يكرس حرية العمل العسكري الإسرائيلي ويتيح بدء مرحلة تجريبية لنقل السيطرة في منطقتين إلى الجيش اللبناني، إحداهما جنوب الليطان والأخرى شماله. وقال إن ذلك يشكل ضربة لإيران التي تريد أن تفرض انسحابا إسرائيليا من لبنان بالقوة، ورسالة من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة بألا دور لإيران ولحزب الله في لبنان. وفي موازاة ذلك صعد وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا لهجته تجاه إيران، محذرا من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيواجه برد واسع، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية على أهبة الاستعداد. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: تسمعنا دائما من مونتي كارلو الدولية إلى نشرة 7 صباحا. في أول هجوم أمريكي يعلن عنه منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 من حزيران يونيو، ضربت القوات الأمريكية أمس الجمعة مواقع في إيران ردا على هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز في اليوم السابق، فيما أعلن الحرس الثوري أنه رد بمهاجمة أهداف أمريكية في منطقة الخليج. شيرين ناصر.
5: وفق القيادة المركزية الأمريكية فإن العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الأمريكية انتهك وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الضربات التي نفذها الجيش هي رد قوي على هجوم الخميس الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وعلى جانب إيران، أعلنت بحرية الحرس الثوري استهداف نقاط تمركز للجيش الأمريكي في الخليج، موضحة أن الرد جاء بعد نقد أمريكا لالتزاماتها بشن هجوم جوي على سواحل إيران وعقب انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وشدد الحرس الثوري على أنه في حال تكرار ما وصفه بالعدوان أيضا سيكون الرد أوسع من ذلك. تصعيد سبقه اعتبار الرئيس الأمريكي أن مهاجمة إيران للسفينة في هرمز تعد انتهاكا أخرق للتفاهم بين البلدين، وأضاف أن الرد سيعرف قريبا. بينما قال نائبه جي دي فانس، إذا كانت لدى الإيرانيين خلافات بشأن طريقة تنفيذ مذكرة التفاهم فيمكنهم التواصل هاتفيا، لكن العنف لن يولد إلا العنف. أما الإيرانيون فقالوا على لسان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إن الانتهاك المتهور لوقف إطلاق النار سيعقبه تراجع وندم من الجانب الأمريكي، وأن ترامب لم يبدي أي التزام بمبادئ التفاوض أو وقف إطلاق النار.
1: وفي ضوء تطورات استراتيجية متسارعة لا سيما تلك المتعلقة بمضيق هرمز، يصل إلى باريس يوم غد الأحد سلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا منذ توليه سدة الحكم في البلاد. أهداف الزيارة وأبعادها مع إيمان الحمود.
6: شهدت الفترة الأخيرة تقاربا فرنسيا عمانيا على محورين، المحور الأول يتعلق بالموقف من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث كان الجانبان يقفان على ضفة التهدئة وضرورة وقف الحرب، والمحور الثاني يتعلق بضرورة عودة الملاحة الدولية إلى مضيق هرمز وضمان أمنها. وسيفتح قصر الإليزي أبوابه لاستقبال سلطان عمان ظهيرة الاثنين، حيث ستتناول المباحثات التي ستجمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلك المهمة البحرية التي أعلنت عنها كل من باريس ولندن لتأمين مضيق هرمز وتنظيم عمليات إزالة الألغام فيها. وسيشمل جدول الزيارة أيضا افتتاح منتدى للأعمال في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، حيث من المرتقب أن يوقع الجانبان على اتفاقيات لمشاريع مشتركة تبلغ قيمتها نحو 2.25 مليار دولار. وتختتم الزيارة الرسمية بجولة يقوم بها السلطان هيثم في مقر منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو في باريس، وذلك بعيد تدشين جائزة تحمل اسمه لصون التراث غير المادي.
1: إلى السودان، حيث تتصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية جديدة مع مخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض وسط دعوات عاجلة لمنع وقوع فظائع. هاجر بن عدة.
7: 38 منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش حذرت من خطر وقوع فظائع في مدينة الأبيض الكبرى بإقليم كردوفان في السودان مع تصاعد المخاوف من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع. ودعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع مجازر جديدة، كما طالبت بمساءلة الجهات الخارجية الداعمة للأطراف المتحاربة. وتخضع مدينة الأبيض الكبرى منذ أشهر لحصار شبه كامل في ظل حرب مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص وفق الأمم المتحدة. وتزداد حدة القتال في كردوفان والنيل الأزرق، بينما تتبادل الأطراف الاتهامات بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
1: في تونس، تم الحكم على الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين بعقوبة سجن ثقيلة في تهم تتعلق خصوصا بإساءة استغلال منصبها كرئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة. حكم عليها بالسجن 25 عاما. هذا وقد ثبتت محكمة الاستئناف في تونس عقوبة السجن لمدة سنة بحق الصحفي المستقل زياد الهاني، وذلك بعد انتقاده قضاة لإدانتهم ظلما صحفيين آخرين. وأوقف زياد الهاني وهو ناقد للرئيس قيس سعيد في 24 من نيسان أبريل بعد فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها في وقت سابق من ذلك الشهر. أخبار سابعة دائما من مونتي كارلو الدولية. ننتقل إلى تطورات الملف الأوكراني، حيث أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ما تزال منفتحة على إجراء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب. بالتوازي مع ذلك، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن الحرب مع روسيا لم تصل بعد إلى نقطة التحول الحاسمة. محمد زاوي من كييف والتفاصيل.
8: بين التهديد بمزيد من الضربات للعمق الروسي والانفتاح على المفاوضات مع موسكو، تتجدد التصريحات الأوكرانية في خضم معركة استنزاف بين الجانبين لم تصل فيها الحرب إلى نقطة التحول الحاسمة، كما يؤكد القائد العام للجيش الأوكراني الجنرال أليكسندر سيرسكي. يرى بأن الحرب أصبحت سباقا بين التكنولوجيا والاقتصاد والموارد، معتبرا أن الحفاظ على التفوق في مجالات المسيرات والحرب الإلكترونية والابتكار العسكري سيكون عنصرا حاسما في المرحلة المقبلة. الرئيس زيلينسكي يرى بأن الضربات بعيدة المدى والضغوط العسكرية والاقتصادية المفروضة على روسيا تهدف من وجهة نظر كييف إلى دفع موسكو نحو طاولة المفاوضات وليس إلى إطالة أمد الحرب. في الميدان لا صوت يعلو على أصوات الصواريخ والمسيرات، فقد عاشت مناطق واسعة في أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة هجمات متعددة خلفت قتلى وجرحى في زابوريجيا والدنيبرو وأضرار وانقطاعات للكهرباء في أوديسا جنوبا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن أكثر من 50,000 شخص ما زالوا في عدد المفقودين، محذرا من ارتفاع حصيلة القتلى بشكل كبير. وقد رفعت الحكومة الأمريكية لمدة 4 أشهر عددا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا في مسعى منها لتسهيل عمليات الإغاثة عقب الزلزالين المدمرين. تعيش أوروبا هذه الأيام موجة حر غير مسبوقة، هذا وقد خلصت شبكة علمية دولية في دراسة نشرت نتائجها أمس إلى أن التغير المناخي مسؤول في شكل لا لبس فيه عن موجة الحر الشديدة التي تضرب أوروبا الغربية راهنا، والتي كانت ستكون شبه مستحيلة الحصول قبل حوالي 50 عاما. عن نتيجة هذا التقرير سأل نضال شقير بدوي رهبان الخبير في الكوارث الطبيعية ومدير وحدة الكوارث في منظمة اليونسكو سابقا.
9: هذه الاحتمالية الكبيرة لأنه هذه يعني عم بتجيد مطابقة لتوقعات الخبراء، وبنوع خاص يعني فريق الخبراء المعني بالمناخ في الأمم المتحدة يلي عم بيدرسوا هذا الظواهر. يعني صار لهم 30 سنة الخبراء عم بيحذروا أنه كوكبنا يعني عم ينتجه نحو اضطراب ناتج عن تغير المناخ، ناتج عن احتباس الحراري، والاحتباس الحراري هو ناتج عن الانبعاثات للغازات الدفيئة والأنشطة الإنسانية. يعني هذه الفرضية الكبيرة يلي ما كان يعني بالزمان من 150 سنة نعرفها. هلأ مشان نوضع له حد هذا بده سنين كتير، ويوضع له حد بتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة. يعني بدأت المجتمعات تخفف ولكن بعدها بعيدة عن الهدف. بحلول العام 2050 لازم نخفض انبعاثاتنا للغازات الدفيئة بشكل أنه نوصل للصفرية.
1: بدوي رهبان الخبير في الكوارث الطبيعية ومدير وحدة الكوارث في منظمة اليونسكو سابقا. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. إسرائيل ولبنان وقعا اتفاقا إطاريا بوساطة أمريكية. مناصرون لحزب الله يتظاهرون في بيروت احتجاجا على الاتفاق، ونتنياهو يقول إن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله. هجوم أمريكي على إيران عقب هجوم على سفينة شحن في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مواقع أمريكية ردا على ضربات واشنطن. عشرات المنظمات تحذر من خطر وقوع فضاء في الأبيض السودانية. وبوتين ولوكاشينكو أجرى محادثات وسط توتر بشأن حرب أوكرانيا. النشرة انتهت، ولكن صباح مونتي كارلو متواصل معكم حتى 8 صباحا بفقراته المتنوعة. ابقوا معنا.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

من هنا من الموجة 1638 AM وعبر أثير راديو تامي أستراليا، تحية ليكو في كل مكان بتسمعونا منه. عن الإنسان قالوا: الإنسان هو كائن من التراب خرج، وعلى التراب عاش، ومع التراب تعامل، وإلى التراب سيعود. تحية إذن لمستمعينا ومستمعاتنا. أكيد خلينا نتمتع بأوقاتنا، نتمتع بصحتنا، نتمتع بحبيبنا بأصدقائنا قبل ما يؤون الأوان. أجمل تحياتنا دائما بنبثها تباعا عبر أثير راديو تو أمي أستراليا.

0: مسيناكم بالخيرات، صبحناكم بالخيرات. أهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. قالوا عن الخجل، الخجل هو فرصة نادرة تتيح للفتاة أن تبدو متوردة الوجه بدون استخدام المساحيق. من راديو تومي أستراليا إلى مستمعينا ومستمعاتنا تحية وسلام.
1: ميوزيك موسيقى موسيقى موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME أستراليا.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
3: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة $10,000 إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: 2ME أستراليا.

عبر الموجة الشقية 1638 AM بنترافق دايما وأبدا معا عبر 1638 AM.

0: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
1: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
2: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
4: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل

0: على الرقم 1-800-633-4222. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
3: أهلا، أنا سارة وأنا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعة قبل وصول الطبيب.
4: أنت مهم في العمل.
3: ها قد انتهينا، الكرة منفوخة تماما.
5: شكرا أمي.
3: هيا بنا إلى المباراة الكبرى.
4: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

الجيش الأمريكي يشن غارات على مواقع إيرانية، وطهران تقول إنها ردت بضربات دفاعية. في أولى نتائج الاتفاق الإطاري الثلاثي، الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص عديد قواته في جنوب لبنان. حصيلة قتلى زلزالي فنزويلا تتجاوز 900، والسلطات تكثف جهودها لإغاثة آلاف المحاصرين تحت الأنقاض. مع ارتفاع تاريخي بدرجات الحرارة، دول أوروبية ترفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية، نبدأها من العواجل نقلا عن الخارجية البحرينية التي أدانت استهداف عدد من المسيرات الإيرانية لأراضيها فجر اليوم. الخارجية البحرينية قالت إن النظام الإيراني يقوض مساعي السلام بالاستمرار في الاعتداءات الخارجية، وأضافت أن الهجمات الإيرانية فجر اليوم تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وقالت الخارجية البحرينية إنهم يحتفظون بحق الرد، وقالت إن على مجلس الأمن تنفيذ قراراته ومحاسبة إيران على اعتداءاتها. إلى ذلك، شن الجيش الأمريكي عدة ضربات متتالية على إيران ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت 4 مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى رادارات ساحلية في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم. وأشارت سنتكوم في بيان إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف النار، وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق.

0: وعقب هذه القرارات حذر نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس في تغريدة على إكس، حذر إيران وقال إن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. وأضاف فانس أنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. اعتبرت الخارجية الإيرانية الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع على ساحلها الجنوبي انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة وفق خارجيتها أنها نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الهجمات دون الكشف عن المواقع المستهدفة. هذا ونفى إعلام إيراني وقوع أي أضرار بميناء سيريك جراء الهجوم الأمريكي، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. وجدد الحرس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي تقليص الجيش لعدد قواته في جنوب لبنان وسحب جزء من الألوية المقاتلة على أن يعيد رفع جاهزيتها ضمن مهام أخرى. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الجيش سيجري قريبا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان. تطورات تتزامن مع توقيع لبنان وإسرائيل أمس اتفاقا إطاريا ثلاثيا بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية. هذا وحصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الذي يتضمن 14 بندا، ومن بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتجار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلم. أيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. كما أكدت مصادر لبنانية للعربية أن إطار العمل مع إسرائيل يتحدث بوضوح عن إعادة انتشار مرحلية ولا يتضمن أي اعتراف ببقاء عسكري إسرائيلي بشكل دائم. وأضافت المصادر أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعارض مع مشروع إطار العمل ويتجاوزه. وأشارت كذلك إلى أن انتشار الجيش لن يكون رهنا بإذن من إسرائيل، ولفتت إلى أن إنشاء المناطق التجريبية يتم باتفاق متبادل ولا تحدد إسرائيل وحدها. من جهتها وصفت السفارة اللبنانية في واشنطن إطار العمل الموقع بين أمريكا أو مع أمريكا وإسرائيل بأنه علامة فارقة في الجهود الدبلوماسية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في لبنان. وشددت على أن إطار العمل ينص على تنفيذ مرحلتين تجريبيتين تشملان الانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش. وقالت السفارة اللبنانية إن إطار العمل يشكل الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من جميع الأراضي اللبنانية مع الاحترام الكامل لسيادة لبنان. وأضافت أن لبنان رسم مسارا سياديا قائما على الحوار بدلا من الحرب. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه يشكل ضربة كبيرة لإيران على حد تعبيره.
1: كما تعلمون كنا نجري مفاوضات في واشنطن بين ممثلي إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، كانت مفاوضات طويلة وقد أثمرت اليوم. أهم ما في الأمر هو أن إسرائيل ستبقى أولا في الحزام الأمني بجنوب لبنان، هذا إنجاز كبير وسنحافظ عليه مدام حزب الله لم ينزع سلاحه ومدام هناك خطر يهدد دولة إسرائيل. وهذه أيضا ضربة كبيرة لإيران، فإيران تحاول فرض انسحابنا بالقوة من جنوب لبنان، لكن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تقول لها هذا ليس شأنكم، ليس لكم أي دور في لبنان، لا أنتم ولا حزب الله.
0: وفي لبنان قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن القوى الشرعية وحدها هي المخولة بحمل السلاح في لبنان، وأشار في بيان إلى أنه يتطلع لانسحاب إسرائيل والعودة الآمنة للنازحين، كما أكد على أن الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم. وأوضح سلام أنه ما يتوجب ضمن إطار العمل اتفق عليه اللبنانيون سابقا في الطائف، وبأن إطار العمل يهدف لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي واستعادة سيادة الدولة. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن من جهته أن الاتفاق الإطاري بداية البداية، قائلا إن الطريق أمام الطرفين لا يزال طويلا. روبيو اعتبر الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يضع آلية واضحة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، وأضاف أن الاتفاق ينص على عودة إسرائيل إلى حدودها وإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان.
2: And this is not what the people of Lebanon want. That's not what they deserve. What they deserve to have is what they once had, and of which there is recent history of, and that is a prosperous and peaceful country, a diverse country where people of different backgrounds were able to live and go coexist side by side, and in many ways was the envy of the region and of the world. And it will take a lot of work and some time to get back to that point. But we believe today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step. But it's the one we're taking together today. So as I said today, as I've told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead. We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead, but we understand the importance of it, how vital it is, and we are honored to have played a part in bringing this together.
0: هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. 920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود جراء زلزالين في فنزويلا.

0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
5: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
4: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
5: قراءة تحليلية
4: تربط بين الماضي والحاضر،
5: بين الوقائع والوثائق،
4: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق، من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
0: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

أستراليا بنقدم أيضا تحية لمستمعينا ومستمعاتنا من كل مكان، والكرم اللي بنوصف به كعرب، الكرم بيقولوا عنه أنه أحيانا بيكون ضرورة دبلوماسية للتعامل بين الناس.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: مسيناكم مسونا وعلى الأغاني الحلوة دائما عبر أثير راديو 2 ميو أستراليا. لقونا 1638
1: AM 2 ميو أستراليا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: اي بولو
1: كثير من الاذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الاذاعات
2: بنت الاصل
1: جي ام استراليا
3: منكم
1: لالكم
3: لالكم لالكم لالكم

0: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelclan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟

0: مزيد من الإثارة. وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: On the hour, every hour. First. 2ME, Australia.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من العربية. تلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن حادثة جديدة بمضيق هرمز. ذكرت في بيان لها أن ربان ناقلة نفط أبلغ عن تعرضها لهجوم مقذوف مجهول أثناء مرورها بمضيق هرمز، مشيرة إلى أن ناقلة النفط تضررت جراء الهجوم لكن لا تأثيرات بيئية أو أضرار بشرية بين الطاقم. شن الجيش الأمريكي عدة ضربات متتالية على إيران رداً على استهداف سفينة في مضيق هرمز. أوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت 4 مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى رادارات ساحلية في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم. أشارت سنتكوم في بيان إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف النار وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق.

وعقب هذه الغارات حذر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس في تغريدة على منصة إكس، حذر إيران وقال إن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. أضاف فانس أنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. من جهتها اعتبرت الخارجية الإيرانية الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع على ساحلها الجنوبي انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة وفق خارجيتها أنها نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الهجمات دون الكشف عن المواقع المستهدفة. أعربت البحرين عن إدانتها بأشد العبارات لاستهداف أراضيها فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. وزارة الخارجية البحرينية شددت على أن هذه الهجمات تعد انتهاكا صارخا للسيادة وتهديد واضح للأمن الدولي، مؤكدة أن إيران مسؤولة عن تقويض السلام بالاستمرار في اعتداءاتها. كما طالبت الخارجية البحرينية مجلس الأمن بتنفيذ قراراته ومحاسبة إيران على اعتداءاتها الأخيرة. كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقليص الجيش عدد قواته بجنوب لبنان وسحب جزء من الألوية المقاتلة على أن يعيد رفع جاهزيتها ضمن مهام أخرى. بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الجيش سيجري قريبا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان. هذه التطورات تتزامن مع توقيع لبنان وإسرائيل أمس اتفاقا إطاريا ثلاثيا بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية. هذا وحصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان والذي يتضمن 14 بندا، من بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. في الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلم. أيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب. أوقفت السلطات التركية أكثر من 100 شخص بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك ضمن حملة أمنية نفذت قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. قالت النيابة العامة أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ أعمال متطرفة تهدف إلى تصوير تركيا على أنها دولة معروفة بالإرهاب. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي أن صواريخ أوكرانية الصنع استهدفت خلال الليل مصنعا عسكريا في منطقة فولغوراد الروسية ينتج أنظمة مدفعية ومكونات لأنظمة إطلاق الصواريخ، ما أدى إلى اندلاع حريق في مبانيه. أضاف زيلنسكي أن المصنع يعد من أبرز المنشآت العسكرية الروسية المرتبطة بإنتاج منصات إطلاق صواريخ إسكندر أم وأنظمة صواريخ يارس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية دمرت 175 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق القرم وعدة أقاليم ومقاطعات روسية شملت بيلغرود وبرينياسك وكالوغا وكورسك، إضافة إلى منطقة موسكو وضواحيها ومياه البحر الأسود. حلقت 10 طائرات عسكرية روسية وصينية داخل منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية. أكد الجيش الكوري الجنوبي أنه تم إرسال مقاتلات لتنفيذ مناورات تكتيكية تحسبا لأي طارئ، موضحا أن الطائرات دخلت ثم غادرت منطقة تحديد هوية دفاع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنها لم تنتهك المجال الجوي. يذكر أن منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي لا تعد مجالا جويا سياديا، لكنها منطقة عازلة يتوقع من الطائرات العسكرية أن تخطر الدولة المعنية قبل دخولها. رفعت السلطات الصحية في الولايات المتحدة درجة الاستجابة لمواجهة انتشار فيروس إيبولا إلى المستوى الأول. هذا وأرسلت الهيئة الصحية الأمريكية حزمة من العلاجات التجريبية إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث لا تزال موجة تفشي الفيروس خارج نطاق السيطرة. إذ ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1203 حالات، بينها 321 حالة وفاة وفق بيانات حكومية.

0: أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 5.4 ضرب باكستان. بدورها أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب منطقة جبلية في إقليم بلوشستان باكستان، وأن مركز الزلزال يقع على عمق 35 كيلومترا تحت سطح الأرض. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: رهينة سابق في طهران.
1: Minute to minute, hour to hour, day to day. You live in the hope that you will eventually, sometime, be free.
0: يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الرهائن.
1: It was better not to know, not to think about.
0: John Limbert.
2: زارك علي خامنئي، كيف كانت عملية الحوار بينك وبين علي خامنئي حينها؟
0: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
2: هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو نورك، وأنت حين تكتشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق.

1638 ام ترمي استراليا. الكتاب، مين مننا ما بيحبش الكتاب؟ مين مننا ما بيحبش يمسك الكتاب ويقراه؟ عن الكتاب قالوا: المعلم الذي لا يعلم حتى يحركه.

0: ساعات او ام اي على التردد 1638 ام.
1: ثروات الاغاني الجديده 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي 2 ام اي

0: كتير بجبنة وفلافل واشياء كتير غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

0: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت أن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-4222. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده.

0: بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف من يقدمه لك أيضا. ابحث عن Delivering for Queensland. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
1: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم. وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe فيكتوريا.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية. وفي العناوين: هيئة بحرية بريطانية تعلن عن أضرار بناقلة نفط تعرضت لهجوم بمضيق هرمز وتؤكد سلامة الطاقم. بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، رئيس مجلس النواب اللبناني يحذر اللبنانيين من الفتنة. قوات مساندة للجيش السوداني تدخل منطقة شمال دارفور، والجيش يستهدف مخازن أسلحة للدعم في النيل الأزرق. غارات روسية تلحق أضرارا بمنشآت للنفط في بولتافا وخاركيف، وزيلينسكي يعلن عن استهداف مصنع للأسلحة في فولغوغراد. موجة الحر في أوروبا تنتقل شرقا، ألمانيا وبولندا أكثر المتأثرين بدرجة حرارة تتجاوز 40.

أهلا بكم. تواجه مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية تصعيدا في مضيق هرمز بعد سلسلة حوادث تعرضت لها السفن العابرة. هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقت اليوم أو تحدثت عن حادثة جديدة في مضيق هرمز، وذكرت في بيان لها أن ربان ناقلة نفط أبلغ عن تعرضها لهجوم بمقذوف مجهول أثناء مرورها في المضيق، مشيرة إلى أن ناقلة النفط تضررت جراء الهجوم لكن لا تأثيرات بيئية أو أضرار بشرية بين الطاقم.

الجيش اللبناني الأمريكي كان شن عدة ضربات متتالية على إيران ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز. وأوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت 4 مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى رادارات ساحلية في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم. وأشارت سنتكوم في بيان إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف النار وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق. إيران اعتبرت الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع على ساحلها الجنوبي انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة وفق خارجيتها أنها نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الهجمات دون الكشف عن مواقع المستهدفة. وعقب هذه الغارات حذر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في تغريدة على إكس، حذر إيران وقال إن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف، وأضاف أنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. الخارجية الإيرانية اعتبرت من جهتها الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع على ساحلها الجنوبي انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة وفق خارجيتها أنها نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الهجمات دون الكشف عن المواقع المستهدفة. هذا ونفى إعلام إيراني وقوع أي أضرار بميناء سريك جراء الهجوم الأمريكي، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. وجدد الحرس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع.

0: هذا وقد أظهرت بيانات أن شحنات الأسمدة المارة عبر مضيق هرمز بدأت في الزيادة عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب مع إيران، لكن التقارير الخبراء تقول إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تعود هذه الشحنات إلى مستويات ما قبل الحرب وتوفر بعض الراحة للسوق.
1: رغم الصعوبات وضبابية مسارات العبور، شحنات الأسمدة تمر من مضيق هرمز مجدداً، وإن كان ذلك بمعدلات أقل كثيراً لما قبل الحرب. انفراجة تجسدها الأرقام، فنسبة مرور شحنات الكبريت ارتفعت بحسب مرصد أرغوس 8 أضعاف مقارنة بأشهر الحرب، ووصلت منذ إعلان اتفاق أمريكا وإيران المبدئي إلى 640 ألف طناً مقارنة بـ80 ألفاً فقط خلال فترة الأزمة التي استمرت 4 أشهر، لكنها لا تزال بعيدة للغاية عن معدلاتها الطبيعية. شحنات اليوريا الأساسية في الإنتاج الزراعي كذلك سجلت ارتفاعاً مضطرداً بعد عبور 427 ألف طن من مضيق هرمز، لتخفض مخاوف أزمة الغذاء العالمية بعد أن اشتعلت أسعار الأسمدة وقت الحرب وهددت الإنتاج الزراعي. لكن الاستمرار في هذه البيانات المتفائلة يصطدم بحقيقة الشحنات العالقة في مضيق هرمز، حيث تؤكد بيانات ملاحية أن ما لا يقل عن 600 ألف طن من اليوريا لا تزال عالقة ضمن شحنات أخرى على متن مئات السفن.
2: تدفق الشحنات عبر المضيق يبعث على الارتياح، لكن في الوقت نفسه سيكون معظمها مرتبطاً بصفقات قديمة، فهي لن توفر كميات جديدة من البضائع إلى السوق.
1: انتعشت حركة المرور هذا الأسبوع بيد أنها لا تزال تمثل جزءاً ضئيلاً من المتوسط الذي كان يبلغ 125 سفينة يومياً كانت تعبر المضيق قبل الحرب. أزمة تفرضها ألغام بحرية يتطلب تفكيكها وقتاً، وثقة مفقودة لا تزال تمنع شركات الشحن من إرسال سفنها للإبحار مجدداً عبر المضيق. عمر السامرائي، العربية.
0: معنا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس الياس. أهلا بك دكتور فراس. إذن إيران هي التي باشرت إلى خرق مذكرة التفاهم عبر استهداف سفينة في مضيق هرمز، باعتقادك لماذا هي التي باشرت وهي التي بدأت بخرق الاتفاق؟ ما دوافعها؟
3: نعم أستاذ كريستيان، تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد ما فعلته إيران هو يأتي في إطار سردية إيرانية أن إيران لا يمكن أن تقبل بأي تغيير في الواقع القائم في مضيق هرمز، والواقع القائم هو أن إيران تريد أن تؤسس لمسار لعبور وكذلك دخول الناقلات النفطية أو حتى السلع التجارية التي تستخدم مضيق هرمز كنوع من يعني نقاط العبور أو نقاط الدخول. لأنه أنا أتصور أن ما فعلته إيران هو جاء بعد متغيرين أساسيين. المتغير الأول هو قيام سلطنة عمان بافتتاح مسار خاص لها، وهذا ما أدى إلى أن الجانب الإيراني استشعر نوع من الخطر بأن هذا المسار العماني من الممكن أن يشكل مسارا موازيا للمسار الإيراني، وبالتالي استهدفت الناقلة السنغافورية. أضف إلى ذلك أيضا هناك متغير غير مباشر يتعلق بانطلاق المحادثات ما بين لبنان وإسرائيل وكذلك توقيع مذكرة التفاهم، ولذلك أنا أتصور أن الجانب الإيراني يحاول أن يؤسس لبيئة استراتيجية يستطيع أن يتحرك من خلالها، سواء على مستوى تعديل شروط التفاوض وكذلك عدم تغيير الوضع القائم في مضيق هرمز، لأن الجانب الإيراني يعني ينظر بحساسية كبيرة جدا أن وجود مسارات موازية وهناك تصورات موازية للتصور الإيراني والمسار الإيراني في مضيق هرمز، هذا يعني أن ورقة مضيق هرمز سوف تفقد ثقلها كورقة تفاوضية وكذلك ورقة ردع اقتصادي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أعتقد أن هذه طبيعة الأهداف الاستراتيجية الكامنة خلف التصعيد العسكري الإيراني الذي حدث خلال اليومين الماضيين في مضيق هرمز، لأن الجانب الإيراني ينظر بحساسية كبيرة جدا أن أي تغيير في وضع مضيق هرمز هذا يعني أن ورقة مضيق هرمز سوف تفقد زخمها، سواء على مستوى طاولة المحادثات أو حتى على مستوى التصورات المستقبلة لإيران في الماضي خلال الفترة القادمة.
0: طيب، رأينا الولايات المتحدة كيف ردت، ردت بضربات محدودة لتقوم إيران من جديد وتستهدف بعض الدول المجاورة ردا على الرد الأمريكي. باعتقادك هل سيؤدي ذلك إلى خرق كبير لمذكرة التفاهم وبالتالي خلط الأوراق من جديد، أم سيبقى الأمر ضمن هذه الحدود المدروسة بين الطرفين؟
3: يعني برأيي سيدتي الكريمة، مسألة الخروقات أصبحت مسألة طبيعية، وهي مرتبطة بشكل أو بآخر ببيئة التفاوض التي تجري حاليا في سويسرا، لأنه أنا أعتقد أن ما حدث خلال اليومين الماضيين سوف يتكرر خلال الأيام القادمة، لأنه لا أعتقد أن الجانبان الأمريكي والإيراني حتى هذه اللحظة هم بصدد الارتكان لإنتاج بيئة داعمة لمسار المحادثات. هذا على المستوى الأول. على المستوى الثاني، أنا أعتقد أن تركيز الجانب الأمريكي على الطابع الدفاعي والمنضبط والمحسوب لطبيعة الرد على الهجمات الإيرانية يعكس أيضا تصور أمريكي من أن أي تصعيد عسكري ينبغي أن لا ينهي مسار التفاهم مع الجانب الإيراني، وهذا كان واضح جدا من خلال دفع إدارة ترامب نحو تشكيل آليات وكذلك تشكيل يعني لجان متابعة ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم. ولكن أنا أتصور أن المشكلة الأساسية تتعلق بسوء التقدير الإيراني، كلما استشعر الجانب الإيراني أنه يمتلك

Australia. 2ME Australia.

0: من هنا بنعبر الموجة 1638 يم بنبث تباعا أخبارنا وأيضا مواضعنا وحكايتنا وأغنيتنا سواء منها القديم أو الحديث. كونوا فقط برفقة راديو تومي أستراليا على 1638 يم.
1: تومي أستراليا and تومي جولد هلأ على تطبيق آي هارت, وما تنسوا تحطوا تومي أستراليا و تومي جولد بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا تومي أستراليا. تومي أستراليا هلأ على تطبيق آي هارت.
2: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة, ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: دم فم حالة تصيب العديد من المراهنين الأستراليين، وتحدث عندما يتخذ الإبهام القرارات مؤديا لسلوك مراهنة غير منتظم. وإن لم يعالج فقد يؤدي دم فم إلى المراهنات المتعددة من 16 خيارا، مراهنة المصارعة المجارية وإيداع مبالغ طائلة، وينتج عنه خسائر مالية سريعة. لكن الخبر السار يمكنك تجنبه. راهن مرة أسبوعيا وليس أكثر من نوعي مقامرة، وأنفق أقل من 2% من الراتب الأسبوعي. ابحث عن بيت دم ثم لمعرفة المزيد.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك National Aquatic Center جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
4: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: جيد، ارجع قليلا، ارجع اكثر قليلا، اكثر قليلا، توقف، ممتاز.
6: انت مهم في العمل.
5: البوب كورن جاهز.

0: من مستعد لمشاهدة فيلم هذا المساء؟ هيا يا أولاد.
1: لكن في المنزل لا يمكن الاستعادة عنك، لذلك من المهم أن تحافظ على سلامتك من الأذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

إيران تقول إن المزيد من السفن تطلب تصاريح عبور من مضيق هرمز بعد الطلقات التحذيرية. اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان وواشنطن تعتبره مقدمة لسلام دائم وبسط سلطة الدولة. مصادر العربية تؤكد إصابة طلاب بمحيط مدرسة في الأبيض بكردفان باستهداف بمسيرة للدعم السريع. أوكرانيا تعلن استهدافها مصنعا للأسلحة في فولغوغراد بروسيا، والأخيرة تسقط عشرات المسيرات.

نشرة بأهم الأخبار من العربية، والبداية من إيران، حيث أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن مزيدا من السفن باتت تطلب تصاريح من إيران لعبور مضيق هرمز بعد تعرض سفن غير حاصلة على تصريح لطلقات تحذيرية. هذا وكانت الخارجية الإيرانية قد أكدت أن المرور الآمن عبر المضيق لا يمكن ضمانه عبر ترتيبات غامضة أو مسارات موازية، مشددة على ضرورة التزام حركة الملاحة بأحكام المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام أباد. هذا وتلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية اليوم بلاغا بحادثة جديدة بمضيق هرمز، وذكرت في بيان لها أن ربان ناقلة النفط أبلغ عن تعرضها لهجوم بمقذوف مجهول أثناء مرورها عبر المضيق، مشيرة إلى أن ناقلة النفط تضررت جراء الهجوم لكن لا تأثيرات بيئية أو أضرار بشرية بين الطاقم. وكان الجيش الأمريكي شن عدة ضربات متتالية على إيران ردا على استهداف سفينة في مضيق هرمز، وأوضحت القيادة المركزية أن الغارات استهدفت 4 مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى رادارات ساحلية في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم. وأشارت سنتكوم في بيان إلى أن طهران انتهكت اتفاق وقف النار وأنها لا تزال تقوض حرية الملاحة في المضيق.

وعقب هذه الغارات حذر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في تغريدة على منصة إكس، حذر إيران وقال إن أي عنف من جانب إيران سيقابل بالعنف. وأضاف فانس أنه إذا كان لدى إيران خلاف بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنها التواصل مع الولايات المتحدة. من جهتها اعتبرت الخارجية الإيرانية الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع على ساحلها الجنوبي انتهاكا لمذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة وفق خارجيتها أنها نفذت ضربات دفاعية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على الهجمات دون الكشف عن المواقع المستهدفة. واتهم محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الولايات المتحدة بانتهاك بندين من مذكرة تسوية النزاع المبرمة مع طهران، وكتب رضائي على حسابه في إكس إن واشنطن انتهكت البندين الأول والخامس من المذكرة باستمرار دعم الغارات الإسرائيلية على لبنان وتصعيد التوترات في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الرد سيكون سريعا بحسب تعبيره. هذا ونفى إعلام إيراني وقوع أي أضرار بميناء سيريك جراء الهجوم الأمريكي، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري القول إن قواته استهدفت عدة مواقع لانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة. وجدد الحرس الثوري التحذير من أن أي هجمات أمريكية أخرى ستستدعي ردا أوسع. أعربت البحرين عن إدانتها بأشد العبارات لاستهداف أراضيها فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. وزارة الخارجية البحرينية شددت على أن هذه الهجمات تعد انتهاكا صارخا للسيادة وتهديدا واضحا للأمن الدولي، مؤكدة أن إيران مسؤولة عن تقويض السلام بالاستمرار في اعتداءاتها. كما طالبت الخارجية البحرينية مجلس الأمن بتنفيذ قراراته ومحاسبة إيران على اعتداءاتها الأخيرة. قال مركز المعلومات البحرية المشترك، وهي هيئة ملاحية تشرف عليها البحرية الأمريكية وفق وكالة أسوشيتد بريس، إنه يجري توسيع طريق بالقرب من سلطنة عمان أمام السفن للسماح بتسهيل حركة الدخول والخروج. كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقليص الجيش عن عدد قواته بجنوب لبنان وسحب جزء من الألوية المقاتلة على أن يعيد رفع جاهزيتها ضمن مهام أخرى. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن الجيش سيجري قريبا أيضا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان، تطورات تتزامن مع توقيع لبنان وإسرائيل أمس اتفاقا إطاريا ثلاثيا بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية. وفي العواجل التي نتابعها على شاشة العربية، مصادر العربية تقول محادثات أمريكا وإيران بالدوحة ستناقش ملف الأموال المجمدة. وحصلت العربية على تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان الذي يتضمن 14 بندا، من بين بنود الاتفاق أن تستعيد القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بإعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية. وفي الاتفاق يؤكد لبنان أن قواته الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه والبت في مسائل الحرب والسلام. أيضا يتضمن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان أن يكون لإسرائيل الحق بالرد إذا تعرضت لهجوم من حزب الله، مع ضرورة أن تعيش الدولتان بسلام جنبا إلى جنب.

0: كما أكدت مصادر لبنانية للعربية أن إطار العمل مع إسرائيل يتحدث بوضوح عن إعادة انتشار مرحلية ولا يتضمن أي اعتراف ببقاء عسكري إسرائيلي بشكل دائم. وأضافت المصادر اللبنانية أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعارض مع مشروع إطار العمل ويتجاوزه، وأشارت كذلك إلى أن انتشار الجيش لن يكون رهنا بإذن من إسرائيل، ولفتت إلى أن إنشاء المناطق التجريبية يتم باتفاق متبادل ولا تحدده إسرائيل وحدها.
1: إن شاء الله يصير سلام بيننا وبين إسرائيل، بركي بتفرج علينا بهالبلد، بس هي أكيد رح تفرج إذا عملوا سلام. يعني
2: عم بيجربوا يعملوا قد ما فيهم مشان استقلال البلد ومشان يرجعوا الأراضي ووقف إطلاق النار. وخطوة عظيمة، ما في غير شيء، يعني ما في غير شيء. هذا بتبين أنه لبنان هو عنده سيادة وعنده استقلال لإله،
3: ما بيقدر يعمل شيء. الله يستر، قولي الله يستر بس.
4: هلا كلبناني إن شاء الله ما بريد إلا كل خير لبلدي ونكون عايشين برواق وبسلام.
5: ما حبر على ورق، ما بعتقد أنه بيمشي الحال.
0: وفي العواجل قبل قليل، مصادر العربية تقول بأن رئيس وزراء باكستان سيزور إيران في 2 يوليو، ومصادر العربية أيضا تقول بأن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية ستعقد في شهر يوليو بالدوحة، وأيضا محادثات أمريكا وإيران بالدوحة ستناقش ملف الأموال المجمدة. ونشرتنا ما زالت مستمرة، وفيها كوريا الجنوبية تقول إن أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية دخلت منطقة دفاعها الجوي. ولدينا أيضا الحكومة الفنزويلية تقيد الوصول إلى المنطقة المنكوبة بسبب الزلزالين.

0: كان ينادي قبل الانفصال بهوية جامعة اسمها السودانوية. جون جارنج رمز الجنوب السوداني.
1: الحرب التي تمر بها الدولة السودانية حاليا تستدعي تاريخ دكتور جون جارنج وأفكاره عن السودانوية. جون جارنج لم يكن يؤمن بهذه العزلة. السودان خليط، ما يمكن أن يجمع ما بين كل السودانيين هو أننا أبناء هذا الوطن.
0: ما الذي يضمن أن السودانوية ستجمع السودانيين؟ الروائي والكاتب السوداني الأستاذ حمور زيادة.
2: سجال مع مشاري الذايدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: من على الويب سايت، من على أكيد النت، من كل مكان، في كل منطقة من مناطقنا الأسترالية، من كل حتة فيك يا أستراليا. بنحيي كل مستمع ومستمعة اللي بيسمعونا كمان من خارج أستراليا، بنحييهم.
1: خليكم معنا على السمع. انت

0: عبر أثير تومي أستراليا، عبر أثير 1638 إم، مع الكلمة الحلوة، مع البسمة، مع الحكاية، مع الأخبار، نقول مع كل أخبارنا المتفرقات من كل مكان. بنحب نقول أهلا لمستمعينا ومستمعاتنا اللي بيرافقونا دائما وأبدا عبر أثير راديو تومي أستراليا.
1: Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: عبر أثير راديو تيرمي أستراليا عبر أثير الموجة 1638 AM
1: 2ME Australia The original 2ME
2: Begin transmitting Locked, loaded and ready to fire This is your 2ME Australia Ready to fire
3: Summaries 2ME هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال انضم إلى كانغان إنستيتيوت لا حاجة إلى ايتار حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au تنطبق شروط الأهلية يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث RTO 3077
4: 1800 ميديكير أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض لست متأكدا مما ينبغي فعله
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع لذلك لا أعرف بمن أتصل
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية اتصل على الرقم 1-800-633-422 صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا
9: It's the biggest party in town.

من هنا من 1638 أي أم بيقولوا الحرب الباردة. يمكن الحرب الباردة كانت مقولة دايما تتقال ما بين أمريكا والاتحاد السوفيتي روسيا، وهديت الأمور الآن وبطل الكلام، لكن ما زالت كلمة الحرب الباردة. وتحت هذا العنوان بيقولوا الحرب الباردة هي ابتسامة امرأة لامرأة أخرى.

0: قالوا ويا ما قالوا وكتير قالوا، قالوا إن الصمت هو أروع حديث بين الأصدقاء. عبر أثير راديو تومي أستراليا مش هنبطل كلام ومش هنبطل نسمع أغنيات، لكن خلينا دايما عبر راديو تومي أستراليا على السمع.
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على تومي.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. عندما تصبح مقدم رعاية فإنك تصبح جزءا من شيء ما، جزءا من رحلتهم، جزءا من قصتهم، جزءا من المجتمع. هناك أوقات ممتعة وأوقات صعبة وأوقات مجزية وأوقات تغير الحياة. قم بزيارة www.fosteringconnections.com.au لمعرفة المزيد حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية في فيكتوريا.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هذا صوت معدل ضربات قلب ممرضة بعد أن تم الصراخ عليها وتهديدها والإمساك بها. العدوانية والعنف ضد العاملين يسببان الأذى، لا تتخطى الحدود. رسالة من WorkSafe Victoria.

0: أهلا بكم إلى نشرة الثانية، وإليكم أبرز العناوين. مكون من 14 بندا، اتفاق إطار لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية. الخارجية الأمريكية لا دور للحزب بتنفيذ الاتفاق، و 100 مليون دولار للجيش. بعد أقل من 24 ساعة على الاتفاق، خرق وتوغل إسرائيلي جنوبا وغارة على النبطية. أول اشتباك منذ الاتفاق، تصعيد للضربات بين إيران وأمريكا وسط تبادل للتهديدات. قرار شجاع اتخذته الدولة اللبنانية، فاتفاق الإطار الذي تم إمضاؤه بالأمس لم ولن يكون حبرا على ورق من الآن فصاعدا، بل هو كرس مما لا لبس فيه فصل المسارين اللبناني والإيراني، وكرس حق لبنان الدولة السيدة الحرة المستقلة، حق لبنان بقرار الحرب والسلم، وحق لبنان ببسط سلطته على كامل أراضيه. اتفاق الإطار هذا سيمهد لتفكيك حزب الله، وسيضع الجيش اللبناني أمام اختبار حقيقي وإنجاز جديد ينتظره اللبنانيون، سيضاف إلى إنجازاته السابقة من معركة الجرود إلى نهر البارد في عملية نزع السلاح في المناطق التجريبية بجنوب لبنان. في السياق، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن المناطق التجريبية لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني الذي سيبقى فيه الجيش، مشددا على أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان لن يتم إلا بعد نزع سلاح حزب الله. فهل هذا الاتفاق بمناطقه التجريبية وبنوده سيكون طوق النجاة للبلاد أم أنه تنازل مجاني؟ يبقى الجواب للأيام المقبلة والتطورات. إذن، وبعد 4 أيام من المفاوضات في واشنطن، حقق المفاوضون اللبنانيون والإسرائيليون وبجهد استثنائي من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب اختراقا دبلوماسيا رئيسيا بتوصلهما إلى اتفاق إطار عمل وملحق خاص بترتيبات أمنية. ويحدد الاتفاق مسارا لاتفاق سلام مستقبلي، ويتضمن خطوات فورية على أرض الواقع ستتخذها الأطراف، وبموجبه ستنسحب إسرائيل من منطقتين نموذجيتين صغيرتين نسبيا، ستشكلان بكورة تجريبية لبسط الجيش اللبناني سيطرته على كل المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، بوصفها مقدمة لمنع أي انتشار عسكري لحزب الله في كل لبنان، وتشمل إحدى المنطقتين المنطقة المحتلة شمال النهر. وخلال حفل التوقيع الذي رفعت فيه أعلام الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل جنبا إلى جنب، أشار وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إلى أن هذا الاتفاق يمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم وأمن.
1: Today is a good day in that we are happy to announce a framework agreement between the sovereign government of Lebanon and of course the government of Israel, with a mediation and support of the United States of America that begins to put in place a framework for lasting peace and security. And that's what these two nations deserve. The people of Lebanon have suffered tremendously now for decades as a result of outside interference in their affairs, of countries trying to use the country as a launch pad for attacks. And this is not what the people of Lebanon want, and that's not what they deserve. What they deserve to have is what they once had, and of which there is recent history of, and that is a prosperous and peaceful country, a diverse country where people of different backgrounds were able to live and coexist side by side, and in many ways was the envy of the region and of the world. And it will take a lot of work and some time to get back to that point, but we believe today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Today, as I told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead. We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead, but we understand the importance of it, how vital it is, and we are honored to have played a part in bringing this together.
2: The trilateral framework we signed today is a first step on the road to restoring Lebanese sovereignty and territorial integrity, securing a permanent and final cessation of hostilities, enabling our people to go back to their land and allowing all Lebanese to live in peace, security, and prosperity.
3: In this performance-based trilateral framework agreement, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon is in. This would not have been possible without the resilience of the people of Israel, and especially the residents of our northern Galilee, who have remained resolute in the face of Hezbollah terror.
0: ما هي البنود ال 14 التي ينص عليها الاتفاق اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية؟ التفاصيل في هذا الشريط.

0: وفي هذا السياق ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة النائب بلال عبد الله. سعادة النائب من حيك. بداية بدي أعرف رأيك بما حصل بالأمس، أي التوقيع بين لبنان وإسرائيل، وأيضا رأيك بردة فعل حزب الله على هذا التوقيع.
1: أول شيء تحية لك للمحطة وللعاملين ولكل المشاهدين. هي بداية طريق شاق وصعب. أعتقد مسار غزة واضح أمامنا. كتير مهم أنه بدأنا هذا الطريق ببداية الولوج لاتفاق أمني مع العدو الإسرائيلي. طبعا هناك من يهلل كثيرا لهذا الاتفاق وبسهموا أن يكون هناك أول مرة لبنان يفاوض بإطار سيادي على مصلحته الوطنية وعلى أرضه، وهذا شيء مفيد جدا. وفي نفس الوقت هناك أيضا من يعارض بالمطلق هذا الموضوع، وبعتقد أيضا في مبالغة بالمسألة. يجب أن نستفيد من كلا المسارين. لبنان بحاجة لغطاء إقليمي، دولة بتحدد مساراته المفاوضات الإيرانية الأمريكية حكما، ما فينا نكون بمعزل عنها. وبنفس الوقت ملزم الدولة اللبنانية، وحسنا فعل رئيس الجمهورية والحكومة، أنه عم تفاوض على المصلحة الوطنية اللبنانية على استكمال الانسحاب الإسرائيلي. بالملخص، من المبكر الحكم النهائي، لأنه إسرائيل عودتنا أنها لا تلتزم. وأمانة مشهد غزة حتى اليوم، الاتفاق كان السنة الماضية و60% من أرض غزة ما زالت محتلة، ولم يصبح هناك أي سلطة بغزة. لذلك المسار إيجابي، مسار أن يكون لبنان عن يفاوض على مصلحته الوطنية أيضا إيجابي. المهم أن لا نؤجل الحوار الداخلي بهذا الموضوع، أن لا نكرس هذا الانقسام مع من ومع ضد. المطلوب من الجميع الانفتاح والاعتدال والتفتيش على المصلحة الوطنية وتخفيف يعني هذا الارتهان للخارج، إذا صح التعبير. أي خارج عم بحكي، ما عم بحكي عن جهة واحدة. وبنفس الوقت أن نغلب المصلحة الوطنية اللبنانية. المهم أن نكون حازمين لمسألة التزام إسرائيل بأي اتفاق، وهنا للأسف يعني لا يوجد أمان للضمان الأمريكية. بتمنى أن يكون الأمريكيين جادون، ويبدو أنهم جادون، على الأقل تكريس الاستقرار اللبناني بالجنوب على قاعدة وصية الدولة على الكاميرات اللبنانية. يبقى الموضوع الذي يلج عليه ويلح الإسرائيلي والأمريكي، موضوع سلاح حزب الله. برأينا هذا موضوع داخلي لبناني، الدولة اللبنانية والجيش اللبناني بحوار مع حزب الله قادرين نحل هذا الموضوع.
0: نعم، شكرا لك ساعتنا بلال عبد الله. وكان زميل أنتوني مرشا أجرى حديثا خاصا مع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي باجيت، الذي أكد لا دور لحزب الله في تنفيذ الاتفاق وأن الدعم الأمريكي مستمر للجيش اللبناني.
2: What is the first tangible change the Lebanese people should expect after today's signing, and when should they expect to see it?
3: Well, look, as Secretary Rubio said, this is the beginning of the beginning. We all know there is much work to do and a hard road ahead, but it is also historic. Coming out of the first conversations at this level between the governments of Israel, the government of Lebanon, at this level in decades. So we're seeing that framework, we're seeing the points agreed to in that framework agreement, and we're seeing the work truly beginning in order to reach that long-term peace and prosperity.
2: Does the United States believe that the agreement can be implemented in Lebanon despite Hezbollah's rejection and insistence that nothing can move forward without its involvement?
3: Secretary Rubio has made clear Hezbollah has dragged the Lebanese people into endless conflict again and again, has brought nothing but death and destruction to the Lebanese people. Part of this framework agreement is to restore the sovereignty of the Lebanese government, the legitimate representative of the Lebanese people. It also charts a pathway for Israel to return to its borders once the threat against its people has been removed. So what this framework agreement has outlined is a pathway to dismantle the terrorist infrastructure of Hezbollah. Part of that is also the dedication the United States has shown and is building upon to build upon the capabilities of the Lebanese government and the Lebanese armed forces so that they are able to be that sovereign authority in these areas as well, the legitimate representative of the Lebanese people.
2: Who will ultimately certify that the pilot zone is free of Hezbollah? And will there be any American military boots on the ground in Lebanon as part of the monitoring, verification, or implementation of this framework?

التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate Saint Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رقص على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة. ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا، اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا. مثل ما بيقولوا التأني السلامة، وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا، ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.
1: صار وقت الأغاني الجديدة.
2: Just drop. Let it drop. New music. Australia.

0: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: الاغاني الجديده باسم شركه الانتاج. شركه الانتاج اسمع الاغنيه كامله لارضائك لارضائك. وهي اغنيه جديده من الاولى باطلاق الاغاني الجديده
1: الاولى دائما
0: تو ان جي اوستراليا عايشين معكم.

ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللعو، صارت المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة أمي أستراليا.

0: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road، وايلي بارك.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق.

0: conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للتواليت 84 يريك رود لكنبا 9790-1387 وما تغير الا عند الصفدي.
1: 1638 AM 2ME عطينا دقايق منعطيك العالم على مسمعك. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
2: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
3: هدى العناس.
2: أجدد التحية لكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الأمين العام لحزب الله يقول إن اتفاق الإطار في واشنطن بين لبنان وإسرائيل مذلة وعار وتنازل عن السيادة اللبنانية. في أول خرق واضح لمذاكرة التفاهم الأخيرة، طهران وواشنطن تتبادلان الضربات، وإيران تتهم الولايات المتحدة بخرق الاتفاق، والسعودية تنضم للدول العربية المنددة باستهداف إيران للبحرين. فرنسا تدرس إجراءات للرد بعد قطع بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية مع باريس.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة بتطورات الملف الإيراني ومستوى التوترات بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد تبادل الضربات بين الطرفين في أول خرق واضح لمذكرة التفاهم الأخيرة، إذ اتهمت طهران واشنطن بانتهاك الاتفاق، ورد الحرس الثوري باستهداف مواقع أمريكية وسط تحذيرات إيرانية من رد سريع وحاسم على أي خرق جديد. التفاصيل معك حازم حمد.
4: تشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية تصعيدا خطيرا خلال الساعات الأخيرة بعدما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من الشهر الجاري إثر ضربات أمريكية استهدفت مواقع صاروخية ومخازن مسيرات ورادارات ساحلية داخل إيران. جاءت الضربات الأمريكية ردا على هجوم بطائرة مسيرة إيرانية استهدف ناقلة تجارية في مضيق هرمز، وهو الحدث الذي شكل الاختراق الأول للاتفاق وعاد التوتر إلى الواجهة. رد الحرس الثوري سريعا بإطلاق هجمات على مواقع أمريكية في الخليج، محذرا من أن الرد سيكون أوسع إذا تكرر العدوان على حد تعبيره. وفي موازاة ذلك أعلنت البحرين تعرضها لهجوم بمسيرات إيرانية في أول استهداف لدولة خليجية منذ توقيع المذكرة، معتبرة أن طهران تقوض مساعي السلام. كما سجل حادث بحري جديد بعد إصابة ناقلة النفط كيكو بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مما زاد المخاوف على أمن الممر الحيوي الذي يمر عبره خمس صادرات الطاقة العالمية.
2: هذا ونددت عدد من الدول العربية استهداف إيران للبحرين، منها السعودية، قطر، الإمارات، الكويت ومصر، بالإضافة إلى تنديد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. أعرب العراق عن ثقته بأن مطلبه برفع حصته الإنتاجية في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ستلقى أذانا ساغية لدى المنظمة، استنادا إلى ما وصفته وزارة النفط بتفاهم رفيع المستوى قائم بين الدول الأعضاء في أوبك. وإلى ملف آخر شائك بدوره، حيث ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم باتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية باعتباره سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. وفيما يصف خبراء عسكريون بند الاتفاق، وهو البند الذي تلقى فيه أو يجب فيه على الجيش اللبناني أو تلقى عليه مهمة نزع سلاح حزب الله واستلام أمن المناطق التجريبية. لنستمع إلى العميد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت معلقا على هذا الأمر.
5: هذا الاتفاق غير قابل للتنفيذ، من سينفذه؟ الجيش اللبناني ليس بالوارد أن يقوم بأي عمل ليواجه فيه حزب الله. موقف سياسي كبير جدا طبعا، يتضمن أمور خطيرة جدا مثل عدم تقديم دعوة قضائية ضد إسرائيل وبإعلان عدم نوايا بالعدوان، والذي كان اللبنانيون ينتظرون ورئيس الجمهورية يعدهم بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، لكن لا يوجد لا انسحاب ولا عودة، لذلك غير قابل للتنفيذ الجو العام حزب الله الرافض لهذا الاتفاق. لكن يعني السؤال أنه هذا الاتفاق يعني كيف يمكن أن يؤدي إلى ضمان أمن إسرائيل، أو كما يقال في وسائل الإعلام أن تصل إلى الصواريخ البالستية والدرونات؟ يعني هذا يذكرنا بما قاله الرئيس ترامب، إسرائيل فشلت في القضاء على حزب الله وسيطلب من أحمد الشرع. أحمد الشرع رفض، هل الآن يطلب من الحكومة اللبنانية؟ تصور أن هذا الاتفاق في النهاية هو نوع من الضغط الأمريكي على إيران، فله علاقة بانسحاب إسرائيل ولا بالوضع اللبناني.
2: قالت فرنسا اليوم إنها تدرس اتخاذ إجراءات للرد بعد أن قطعت بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية، وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت يوم أمس قطع علاقتها مع البلد الذي استعمرها في الماضي بعد سنوات شهدت تطور العلاقات أو تدهور العلاقات بينهما حول قضايا الأمن والسيادة وتدخل أجنبي مزعوم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو تي أم إي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي.
1: This is Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مار ماتا هو شفيع المدمنين باترن سينت اوف الكوهوليكس. لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات منخصص لهم اليوم هيدي الساعة، منخصصها للقديس متاياس أو ماتا. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين وعنوانه هو المثابرة والأمل. فأذن هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة شفع فينا. The saint of the hour, saint of alcoholics. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Why not? 2ME
0: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذات. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.

0: limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. M.E. Music. No boundaries. No rules.
3: What the f***?
0: 2ME. No limits.
2: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين وهيدا شيء معروف جدا جدا، حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: أستراليا. حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.
6: Just drop. Let it drop. New music. Australia.

0: نزلت الاب تاعون 2MA وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
1: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.

0: إنكم تستمعون إلى إذاعة TME 1638 AM هنا TME أستراليا.
1: يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر، هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية. وأكيد دايما معكن، تذكروا راديو TME 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيود. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
10: هدى العناس.
9: أجدد التحية لكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الأمين العام لحزب

0: بالله يقول إن اتفاق الإطار في واشنطن بين لبنان وإسرائيل مذلة وعار وتنازل عن السيادة اللبنانية. في أول خرق واضح لمذكرة التفاهم الأخيرة، طهران وواشنطن تتبادلان الضربات، وإيران تتهم الولايات المتحدة بخرق الاتفاق، والسعودية تنضم للدول العربية المنددة باستهداف إيران للبحرين. فرنسا تدرس إجراءات للرد بعد قطع بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية مع باريس.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام، نستهل النشرة بتطورات الملف الإيراني ومستوى التوترات بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد تبادل الضربات بين الطرفين في أول خرق واضح لمذكرة التفاهم الأخيرة، إذ اتهمت طهران واشنطن بانتهاك الاتفاق ورد الحرس الثوري باستهداف مواقع أمريكية وسط تحذيرات إيرانية من رد سريع وحاسم على أي خرق جديد. التفاصيل معك حازم حمد.
2: تشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية تصعيدا خطيرا خلال الساعة الأخيرة بعدما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من الشهر الجاري إثر ضربات أمريكية استهدفت مواقع صاروخية ومخازن مسيرات ورادارات ساحلية داخل إيران. جاءت الضربات الأمريكية ردا على هجوم بطائرة مسيرة إيرانية استهدف ناقلة تجارية في مضيق هرمز، وهو الحدث الذي شكل الاختراق الأول للاتفاق وعاد التوتر إلى الواجهة. رد الحرس الثوري سريعا بإطلاق هجمات على مواقع أمريكية في الخليج، محذرا من أن الرد سيكون أوسع إذا تكرر العدوان على حد تعبيره. وفي موازاة ذلك أعلنت البحرين تعرضها لهجوم بمسيرات إيرانية في أول استهداف لدولة خليجية منذ توقيع المذكرة، معتبرة أن طهران تقوض مساعي السلام. كما سجل حادث بحري جديد بعد إصابة ناقلة النفط كيكو بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مما زاد المخاوف على أمن الممر الحيوي الذي يمر عبره خمس صادرات الطاقة العالمية.
0: هذا ونددت عدد من الدول العربية استهداف إيران للبحرين، منها السعودية، قطر، الإمارات، الكويت ومصر، بالإضافة إلى تنديد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. أعرب العراق عن ثقته بأن مطلبه برفع حصته الإنتاجية في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ستلقى أذانا ساغية لدى المنظمة، استنادا إلى ما وصفته وزارة النفط بتفاهم رفيع المستوى قائم بين الدول الأعضاء في أوبك. وإلى ملف آخر شائك بدوره، حيث ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم باتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية باعتباره سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. وفيما يصف خبراء عسكريون بند الاتفاق، وهو البند الذي تلقى فيه أو يجب فيه على الجيش اللبناني أو تلقى عليه مهمة نزع سلاح حزب الله واستلام أمن المناطق التجريبية، لنستمع إلى العميد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت معلقا على هذا الأمر.
3: هذا الاتفاق غير قابل للتنفيذ، من سينفذه؟ الجيش اللبناني ليس بالوارد أن يقوم بأي عمل ليواجه فيه حزب الله. موقف سياسي كبير جدا، طبعا يتضمن أمور خطيرة جدا مثل عدم تقديم دعاوى قضائية ضد إسرائيل وبإعلان عدم نوايا بالعدوان، والذي كان اللبنانيون ينتظرون ورئيس جمهورية يعدهم بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، لكن لا يوجد لا انسحاب ولا عودة، لذلك غير قابل للتنفيذ. الجو العام حزب الله الرافض لهذا الاتفاق، لكن يعني السؤال انه هذا الاتفاق يعني كيف يمكن ان يؤدي الى ضمان امن اسرائيل، او كما يقال في وسائل الاعلام ان تصل الى الصواريخ البالستيه والدرونات. يعني هذا يذكرنا بما قاله الرئيس ترامب، اسرائيل فشلت في القضاء على حزب الله وسيطلب من احمد الشرع. احمد الشرع رفض هل الآن يطلب من الحكومة اللبنانية؟ تصور أن هذا الاتفاق في النهاية هو نوع من الضغط الأمريكي على إيران، فله علاقة بالتهاب إسرائيل ولا بالوضع اللبناني.
0: قالت فرنسا اليوم إنها تدرس اتخاذ إجراءات للرد بعد أن قطعت بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية. وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت يوم أمس قطع علاقتها مع البلد الذي استعمرها في الماضي بعد سنوات شهدت تطور العلاقات أو تدهور العلاقات بينهما حول قضايا الأمن والسيادة وتدخل أجنبي مزعوم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: متابعين معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات، سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق، وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد، حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.
2: شو بيك عم تلطش خيالك؟
3: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
4: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
6: صار وقت الأغاني الجديدة. New music. Australia.

0: أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
2: عم تسأل أنت وينك؟ عدوي مي وحياة عينك.

0: 2ME cutting out the hottest hits in winter.
1: Check them out.

0: درب الألام يمكن كتيرة، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيا أمي أستراليا.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ادي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب، 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 9 1 7 1 0 0.
9: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
11: هدى العناس.
10: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الأمين العام لحزب الله يقول إن اتفاق الإطار في واشنطن بين لبنان وإسرائيل مذلة وعار وتنازل عن

0: السيادة اللبنانية. في أول خرق واضح لمذكرة التفاهم الأخيرة، طهران وواشنطن تتبادلان الضربات، وإيران تتهم الولايات المتحدة بخرق الاتفاق، والسعودية تنضم للدول العربية المنددة باستهداف إيران للبحرين. فرنسا تدرس إجراءات للرد بعد قطع بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية مع باريس.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة بتطورات الملف الإيراني ومستوى التوترات بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد تبادل الضربات بين الطرفين في أول خرق واضح لمذكرة التفاهم الأخيرة، إذ اتهمت طهران واشنطن بانتهاك الاتفاق، ورد الحرس الثوري باستهداف مواقع أمريكية وسط تحذيرات إيرانية من رد سريع وحاسم على أي خرق جديد. التفاصيل معك حازم حمد.
2: تشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية تصعيدا خطيرا خلال الساعات الأخيرة بعدما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من الشهر الجاري إثر ضربات أمريكية استهدفت مواقع صاروخية ومخازن مسيرات ورادارات ساحلية داخل إيران. جاءت الضربات الأمريكية ردا على هجوم بطائرة مسيرة إيرانية استهدف ناقلة تجارية في مضيق هرمز، وهو الحدث الذي شكل الاختراق الأول للاتفاق وعاد التوتر إلى الواجهة. رد الحرس الثوري سريعا بإطلاق هجمات على مواقع أمريكية في الخليج، محذرا من أن الرد سيكون أوسع إذا تكرر العدوان على حد تعبيره. وفي موازاة ذلك أعلنت البحرين تعرضها لهجوم بمسيرات إيرانية في أول استهداف لدولة خليجية منذ توقيع المذكرة، معتبرة أن طهران تقوض مساعي السلام. كما سجل حادث بحري جديد بعد إصابة ناقلة النفط كيكو بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مما زاد المخاوف على أمن الممر الحيوي الذي يمر عبره خمس صادرات الطاقة العالمية.
0: هذا ونددت عدد من الدول العربية استهداف إيران للبحرين، منها السعودية، قطر، الإمارات، الكويت ومصر، بالإضافة إلى تنديد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. أعرب العراق عن ثقته بأن مطلبه برفع حصته الإنتاجية في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ستلقى أذانا ساغية لدى المنظمة، استنادا إلى ما وصفته وزارة النفط بتفاهم رفيع المستوى قائم بين الدول الأعضاء في أوبك. وإلى ملف آخر شائك بدوره، حيث ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم باتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية باعتباره سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. وفيما يصف خبراء عسكريون بند الاتفاق، وهو البند الذي تلقى فيه أو يجب فيه على الجيش اللبناني أو تلقى عليه مهمة نزع سلاح حزب الله واستلام أمن المناطق التجريبية، لنستمع إلى العميد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت معلقا على هذا الأمر.
3: هذا الاتفاق غير قابل للتنفيذ، من سينفذه؟ الجيش اللبناني ليس بالوارد أن يقوم بأي عمل يواجه فيه حزب الله. موقف سياسي كبير جدا طبعا، يتضمن أمور خطيرة جدا مثل عدم تقديم دعوة قضائية ضد إسرائيل وبإعلان عدم نوايا بالعدوان، والذي كان اللبنانيون ينتظرون ورئيس جمهورية يعدهم بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، لكن لا يوجد لا انسحاب ولا عودة، لذلك غير قابل للتنفيذ الجو العام حزب الله الرافض لهذا الاتفاق. لكن يعني السؤال انه هذا الاتفاق يعني كيف يمكن ان يؤدي الى ضمان امن اسرائيل، او كما يقال في وسائل الاعلام ان تصل الى الصواريخ البالستيه والدرونات. يعني هذا يذكرنا بما قاله الرئيس ترامب، اسرائيل فشلت في القضاء على حزب الله وسيطلب من احمد الشرع. احمد الشرع رفض، هل الآن يطلب من الحكومة اللبنانية؟ تصور أن هذا الاتفاق في النهاية هو نوع من الضغط الأمريكي على إيران، فله علاقة بانسحاب إسرائيل ولا بالوضع اللبناني.
0: قالت فرنسا اليوم إنها تدرس اتخاذ إجراءات للرد بعد أن قطعت بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية. وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت يوم أمس قطع علاقتها مع البلد الذي استعمرها في الماضي بعد سنوات شهدت تطور العلاقات أو تدهور العلاقات بينهما حول قضايا الأمن والسيادة وتدخل أجنبي مزعوم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 638 AM، وأيضا عبر www.tme.com.au عم تسمعونا. وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار؟ مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint La Siosie Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيده بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turned to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: The greatest flashbacks of all time. 2ME.
1: 2ME. Maximum hits and more. Maximum music.
2: Maximum hits.
1: 2ME. Australia.
3: صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو 2ME 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.2me.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا، ودائما عبر راديو 2ME 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.
1: 2ME.
3: الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
4: Just drop.
5: New music.
4: Australia.
5: New music.
4: Australia.

0: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Our music, UME, music, Australia.
3: The hits before they hit.
4: Today's hottest hits.
5: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME. 2ME.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: just the hit.
1: Just hit.
0: Only the hit.
1: All the hits.
0: All the time. 2ME.
2: عندك عزيمه وما عندك وقت تحضر الاكل خصوصا اذا زوارك من عشاق الطعم الاصيل. مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم اطيب انواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وانواع كتيره، بالاضافه للسمبوسك وكبه كفته، فطاير بجبنه وفلافل واشياء كتيره غيرها. كل لقمه عندهم مميزه وطعمه ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهه بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقه كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى أيتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077
1: 2ME أستراليا.

0: أن خلينا نبتدي بعيالنا قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق على بابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق على باب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة
5: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب، 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
10: هدى العناس،
9: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الأمين العام لحزب الله يقول إن اتفاق الإطار في واشنطن بين لبنان وإسرائيل مذلة وعار وتنازل عن السيادة اللبنانية. في أول خرق واضح لمذكرة التفاهم الأخيرة، طهران وواشنطن تتبادلان الضربات، وإيران تتهم الولايات المتحدة بخرق الاتفاق، والسعودية تنضم للدول العربية المنددة باستهداف إيران للبحرين. فرنسا تدرس إجراءات للرد بعد قطع بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية مع باريس.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام. نستهل النشرة بتطورات الملف الإيراني ومستوى التوترات بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد تبادل الضربات بين الطرفين في أول خرق واضح لمذكرة التفاهم الأخيرة، إذ اتهمت طهران واشنطن

0: بانتهاك الاتفاق ورد الحرس الثوري باستهداف مواقع أمريكية وسط تحذيرات إيرانية من رد سريع وحاسم على أي خرق جديد. التفاصيل معك حازم حمد.
1: تشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية تصعيدا خطيرا خلال الساعات الأخيرة بعدما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من الشهر الجاري إثر ضربات أمريكية استهدفت مواقع صاروخية ومخازن مسيرات ورادارات ساحلية داخل إيران. جاءت الضربات الأمريكية ردا على هجوم بطائرة مسيرة إيرانية استهدف ناقلة تجارية في مضيق هرمز، وهو الحدث الذي شكل الاختراق الأول للاتفاق وعاد التوتر إلى الواجهة. رد الحرس الثوري سريعا بإطلاق هجمات على مواقع أمريكية في الخليج، محذرا من أن الرد سيكون أوسع إذا تكرر العدوان على حد تعبيره. وفي موازاة ذلك أعلنت البحرين تعرضها لهجوم بمسيرات إيرانية في أول استهداف لدولة خليجية منذ توقيع المذكرة، معتبرة أن طهران تقوض مساعي السلام. كما سجل حادث بحري جديد بعد إصابة ناقلة النفط كيكو بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مما زاد المخاوف على أمن الممر الحيوي الذي يمر عبره خمس صادرات الطاقة العالمية.
0: هذا ونددت عدد من الدول العربية استهداف إيران للبحرين، منها السعودية، قطر، الإمارات، الكويت ومصر، بالإضافة إلى تنديد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. أعرب العراق عن ثقته بأن مطلبه برفع حصته الإنتاجية في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ستلقى أذانا ساغية لدى المنظمة، استنادا إلى ما وصفته وزارة النفط بتفاهم رفيع المستوى قائم بين الدول الأعضاء في أوبك. وإلى ملف آخر شائك بدوره، حيث ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم باتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية باعتباره سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. وفيما يصف خبراء عسكريون بند الاتفاق، وهو البند الذي تلقى فيه أو يجب فيه على الجيش اللبناني أو تلقى عليه مهمة نزع سلاح حزب الله واستلام أمن المناطق التجريبية، لنستمع إلى العميد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت معلقا على هذا الأمر.
2: هذا الاتفاق غير قابل للتنفيذ، من سينفذه؟ الجيش اللبناني ليس بالوارد أن يقوم بأي عمل ليواجه فيه حزب الله. موقف سياسي كبير جدا طبعا، يتضمن أمور خطيرة جدا مثل عدم تقديم دعوة قضائية ضد إسرائيل وبإعلان عدم نوايا بالعدوان، والذي كان اللبنانيون ينتظرون ورئيس الجمهورية يعدهم بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، لكن لا يوجد لا انسحاب ولا عودة، لذلك غير قابل للتنفيذ الجو العام حزب الله الرافض لهذا الاتفاق. لكن يعني السؤال انه هذا الاتفاق يعني كيف يمكن ان يؤدي الى ضمان امن اسرائيل، او كما يقال في وسائل الاعلام ان تصل الى الصواريخ البالستيه والدرونات؟ يعني هذا يذكرنا بما قاله الرئيس ترامب، اسرائيل فشلت في القضاء على حزب الله وسيطلب من احمد الشرع. احمد الشرع رفض، هل الآن يطلب من الحكومة اللبنانية؟ تصور أن هذا الاتفاق في النهاية هو نوع من الضغط الأمريكي على إيران، فله علاقة بانسحاب إسرائيل ولا بالوضع اللبناني.
0: قالت فرنسا اليوم إنها تدرس اتخاذ إجراءات للرد بعد أن قطعت بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية. وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت يوم أمس قطع علاقتها مع البلد الذي استعمرها في الماضي بعد سنوات شهدت تطور العلاقات أو تدهور العلاقات بينهما حول قضايا الأمن والسيادة وتدخل أجنبي مزعوم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: from the 2ME Archives. 2ME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First.
1: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
0: This is 2ME Australia.
1: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح، ودايما منحكي عن الزعل، ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم شمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
2: Just dropped. Let it drop. New music. Australia.

0: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم في الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوا وحاولوا يخزقوا له إيديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية إنه الإفخارستية أو جسد المسيح إجوا الملائكة وأخدوها من بين إيديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالي: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة بس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: ميزه وطعمه ما بتنتسى. مونجاي ميزه نكهه بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزه رفيقه كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
8: إيمان الحمود.
7: فترة مسائية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. بعد هجمات متبادلة، طهران تتهم واشنطن بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل تستهدف عناصر لحزب الله في جنوب لبنان، وأمينه العام يرفض الاعتراف بالاتفاق الإطاري. جدل في العراق بعيد الحديث عن نية الانسحاب من منظمة أوبك. وأكثر من 100 حالة وفاة في باريس خلال 24 ساعة بسبب موجة الحر.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. في ساعة مبكرة من فجر اليوم تم تسجيل أول تبادل لإطلاق النار منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. إيران اتهمت الولايات المتحدة بشن ضربات على مواقع تابعة لها في أعقاب هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز. ولم تكتفي طهران بالتنديد فقط، بل ردت باستهداف طال البحرين بالطائرات والمسيرات. من طهران علي منتظري.
9: أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة، وحملت واشنطن مسؤولية انتهاك بنود مذكرة التفاهم. وقالت الوزارة في بيان إن هذا الهجوم يعد انتهاكا صريحا للبند الأول من مذكرة التفاهم. من جهة أخرى، أعلن الهرس السوري الإيراني أنه سيوجه ردا أوسع نطاقا وأشد وقعا على الولايات المتحدة إذا أعادت استهداف السواحل الجنوبية لإيران. في السياق نفسه قال محسن رزيع القائد الأسبق للحرس الثوري بمستشار

0: المرشد الأعلى في إيران إن الرد على أي انتهاك لعهد بنود مذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة سيكون سريعا وحاسما. ويأتي ذلك في وقت تعرضت فيه ناقلة نفط أجنبية للمرة الثانية اليوم لهجوم صاروخي قرب مزيق هرمز، ويلغي تصاعد التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة في خضم المفاوضات وفي ظل مذكرة التفاهم بالدلالة من الغموض على مستقبل مذكرة التفاهم وأسواق الطاقة. علي منتظر، تهران، منتقل الدولية.
1: من جانبها نددت المنامة بالهجوم الإيراني على أراضيها وأكدت احتفاظها بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها وأمنها. دول عربية عدة بينها الإمارات، السعودية ومصر دانت الاعتداءات الإيرانية كما وصفتها، واعتبرت أنها تمثل انتهاكا لسيادة البحرين ولقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. عن تداعيات هذه الاستهدافات المتبادلة على مسار تنفيذ الاتفاق بين واشنطن وطهران، سألت مونتي كارلو الدولية محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية.
2: أنا أعتقد بأنه عندما لا يتم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم تبقى هذه الاحتمالات أو هذا التصعيد، توتر، احتكاك عسكري، احتكاك سياسي، هذا محتمل يحدث ويحدث أكثر مما حدث، خصوصا وأن مذكرة التفاهم تقول بأن الفقرة الأولى بيبدأ بتنفيذها بعد ساعة أو بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. الآن تم التوقيع على المذكرة لكن الفقرة الأولى لم تنفذ لحد الآن. الإيرانيون يقولون بأن تنفيذ الفقرة الأولى هو اختبار يجب أن يتم لإيقاف الحرب أولا ولاستكمال ما يمكن استكماله من ما ورد في هذه الفقرة لفتح مضيق هرمز، لكن الجانب الأمريكي حقيقة يراوغ ويماطل ويناقض كلامه، وأنا أعتقد بأن مثل هذا التصعيد بالتأكيد لن يخدم عملية تنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم.
1: استمعتم إلى الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أما وجهة النظر الأخرى البحرينية تحديدا سنستمع إليها في ملف نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بالاتفاق الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، واعتبره سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا بأن الحزب سوف يتعامل مع هذا الاتفاق على أنه غير موجود. إذن ذلك يأتي غدا إعلان كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق إطاري ثلاثي في العاصمة الأمريكية واشنطن عقب 5 جولات من المحادثات. من بيروت نيكولا نصيف.
3: قبل أن تنقضي 24 ساعة على إعلان الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في واشنطن، انفجر الموقف الشيعي ضده على نحو أذن بمواجهة صريحة ليس بين هذا الفريق والدولة اللبنانية فحسب، بل بينه وسائر الأفرقاء الذين رحبوا بالاتفاق بعد رئيس البرلمان نبيه بري الذي اتخذ موقفا غامضا وأن اتسم بسلبية، هو يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة دون ما أي إسهاب، على غرار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي وصف الاتفاق بأنه مذلة وعار وتنازل عن السياسة، معتبرا أنه منعدم الوجود، وخطب السلطة اللبنانية بالقول أنا لكم أن تتراجعوا عن خطيئاتكم التي تخرب لبنان، سنستمر كمقاومة في الميدان لدحر الاحتلال رافضا التخلي عن سلاح حزبه. تزامن هذا الانقسام مع إجراء قضائي ذي دلالة هو تكليف المدعي العام التمييزي أحمد الحاج الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير الآيلة إلى منع أي أعمال شغب واعتداء على الممتلكات في ضوء تحريك حزب الله ليل أمس أنصاره في الضاحية الجنوبية بتظاهرات دراجة، ما عكس احتقانا داخليا يراد له إرباك السلطة اللبنانية حيال اتفاقها مع إسرائيل والخشية من افتعال اضطرابات في محاولة لنقل الاشتباك من الجنوب مع إسرائيل إلى الداخل اللبناني. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشتبه بأنهم مسلحون تابعون لحزب الله في منطقة نبطية جنوب لبنان، وذلك غدا إعلان التوصل إلى هذا الاتفاق، اتفاق رحبت به رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، واعتبرت أنه يشكل خطوة حاسمة نحو خفض التصعيد في المنطقة. هذا الاتفاق الإطاري يلقي على عاتق الجيش اللبناني مهمة نزع سلاح حزب الله واستلام أمن المنطقة المناطق التجريبية التي ستنسحب منها إسرائيل تدريجيا، ما يضع الجيش في مواجهة الحزب. خبراء عسكريون يرون بأن هذه المهمة غير قابلة للتنفيذ، ومنهم العميد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، فلنستمع إليه.
4: هذا الاتفاق غير قابل للتنفيذ، من سينفذه؟ الجيش اللبناني ليس بالوارد أن يقوم بأي عمل ليواجه فيه حزب الله. موقف سياسي كبير جدا طبعا، يتضمن أمور خطيرة جدا مثل عدم تقديم دعوة قضائية ضد إسرائيل، وبإعلان عدم نوايا بالعدوان، والذي كان اللبنانيون ينتظرون ورئيس جمهورية يعدهم بانسحاب إسرائيل وعودة النازحين، لكن لا يوجد لا انسحاب ولا عودة، لذلك غير قابل للتنفيذ. الجو العام حزب الله الرافض لهذا الاتفاق، لكن يعني السؤال انه هذا الاتفاق يعني كيف يمكن ان يؤدي الى ضمان امن اسرائيل، او كما يقال في وسائل الاعلام ان تصل الى الصواريخ البالستيه والدرونات. يعني هذا يذكرنا بما قاله الرئيس ترامب، اسرائيل فشلت في القضاء على حزب الله وسيطلب من احمد الشرع. احمد الشرع رفض، هل الآن يطلب من الحكومة اللبنانية؟ تصور أن هذا الاتفاق في النهاية هو نوع من الضغط الأمريكي على إيران، فله علاقة بانسحاب إسرائيل ولا بالوضع اللبناني.
1: استمعتم إلى العميد إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي، وكان يتحدث إلى الزميلة ليال بشارة في نقاش ظهيرة مونتي كارلو الدولية. إلى العراق، حيث فتح جدل على مصراعيه بعد الحديث عن خيار انسحاب محتمل من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بسبب حصص الإنتاج التي ترغب بغداد في مراجعتها. حازم حمد.
5: تتزايد الضغوط داخل العراق لإعادة تقييم موقفه في سوق النفط بعد تراجع صادراته بشكل كبير نتيجة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وتداعيات الحرب الإقليمية. مسؤول كبير في قطاع النفط قال لوكالة رويترز إن بغداد تمر بأزمة مالية حادة بسبب انخفاض الصادرات من 3.6 ملايين برميل يوميا إلى نحو 3.4 ملايين عبر موانئ البصرة، مؤكدا أن العراق يجب أن يحصل على زيادة كبيرة في حصته الإنتاجية داخل أوبك. حسب مصادر رويترز، يدرس مسؤولون عراقيون خيار الانسحاب من المنظمة إذا لم ترفع الحصة رسميا، رغم أن الخطط الحالية تبقى البقاء والضغط من الداخل. وفي المقابل، شدد المتحدث باسم وزارة النفط على أنه لا نية حاليا للانسحاب، لكنه أقر بأن زيادة الحصة أصبحت ضرورة. وتأتي الأزمة بعد أن وافق تحالف أوبك بلاس على زيادة محدودة لحصة العراق بواقع 26 ألف برميل يوميا فقط ابتداء من شهر تموز يوليو المقبل، وهي زيادة تعتبرها بغداد غير كافية لتعويض خسائرها. وفي حال مضت بغداد نحو الانسحاب، فقد تنضم إلى الإمارات التي غادرت التحالف في نيسان أبريل الماضي، مما يعكس اتساع الخلافات داخل المنظمة.
1: ارتفع عدد الأشخاص المسجونين بتهم تتعلق بالإرهاب في تركيا إلى 178 شخصا. عمليات الاعتقال هذه جاءت بعد سلسلة من المداهمات المرتبطة بمكافحة الإرهاب هذا الأسبوع، في الفترة التي تسبق انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في 7 و8 من تموز يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن يحضرها 32 زعيما من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين بضربات روسية خلال الليل، في حين أفادت موسكو بأن غارات شنتها كييف على أراضي محتلة وأخرى في روسيا أسفرت عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، فضلا عن عشرات الإصابات لدى الطرفين. أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، واتهم باريس بالعمل مستمر ضد مصالح واغادوغو. ويتبع النظام العسكري بقيادة إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في العام 2022، يتبع سياسة مناهضة للغرب وخاصة فرنسا، إضافة إلى التشدد حيال المعارضة في الداخل. عن دلالات هذا القرار وأسبابه سألت مونتي كارلو الدولية الدكتور ديدي ولد السالك رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية.
6: هو القرار من حيث الأساس غلط كبير، لأنه هذه الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل تنظر إلى فرنسا بأنها عدو، لكن الخطأ يكمن أن لا يمكن لأي طرف دولي حاليا يسد الفراغ. لكن حيث الأسباب هناك عديد الأسباب. السبب الأول أن هذه الأنظمة تبحث عن شرعية مفقودة في الداخل، لأنها أنظمة جاءت عن طريق انقلابات وبالتالي ليست لها شرعية، وكل ما عادت فرنسا وكأنها تكسب شرعية جديدة. العامل الثاني أن هذا العامل مدفوع بعامل آخر، وهو أن النخب الغرب إفريقية في الدول الناطقة بالفرنسية عموما فيها تيار صار معادي لفرنسا كثيرا، لأن فرنسا أخطأت خلال العقود الماضية ليس بفعل السياسة الاستعمارية، وإنما لأنها لم تنتبه تغير سياسة ما يسمى شبكة فرنسا إفريقيا ريزو فرنسا إفريقيا، وبالتالي صارت مرارة كبيرة عند النخب غرب إفريقيا عموما نتيجة أن بلدانها تخلفت عن العالم بفعل السياسة الفرنسية. العامل الثالث هو التنافس الشديد على هذه المنطقة من العالم، بالتالي هذا يزيد الصراع على المنطقة ويدفع الأنظمة تأخذ قرارات غير مدروسة على أساس أنه روس يمكن أو الصينيين يسدوا الفراغ.
1: استمعتم إلى الدكتور ددي ولد السالك رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. ونبقى في فرنسا، فرنسا التي سجلت اليوم لا يقل عن 109 وفاة أشخاص، إذن توفوا فقط في باريس، في باريس العاصمة 109 حالة وفاة خلال 24 ساعة بسبب موجة الحر، هذا ما أعلنه الإسعاف الفرنسي قبل قليل. موجة الحر إذن تمتد إلى أوروبا بكاملها، ويحدثنا عنها حازم حماد.
5: تعيش أوروبا واحدة من أعنف موجات الحر في تاريخها الحديث، مع تحرك الكتلة الحارة من فرنسا وبريطانيا وسويسرا نحو ألمانيا وبولندا. هيئة الأرصاد الألمانية أعلنت تسجيل أكثر من 41 درجة مئوية في رقم قياسي جديد، فيما تخطت الحرارة في بريطانيا 36 درجة وفي سويسرا 38 درجة. وفي فرنسا، وعلى الرغم من أن اليوم يشكل نهاية ذروة موجة الحر، فإن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة قليلا خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تبدأ بالانخفاض التدريجي مطلع الأسبوع المقبل. وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 150 مليون شخص يعيشون حاليا في مناطق تتجاوز فيها الحرارة 35 درجة، فيما يتوقع أن يتعرض 420 مليون نسمة في أوروبا لحرارة تفوق 30 درجة خلال الأيام المقبلة. وقد سجلت مئات الوفيات في عدة دول أوروبية، فيما تواجه المستشفيات في بريطانيا وفرنسا ضغطا هائلا مع تزايد حالات فرط الحرارة وحوادث الغرق. وتحذر الهيئات العلمية من أن هذه الموجة غير مسبوقة وتحمل بصمة واضحة للاحترار المناخي، مع توقع استمرار تأثيرها شرقا حتى منتصف الأسبوع المقبل.
1: وبهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة. نشرة الأخبار كان في أبرز عناوينها: بعد هجمات متبادلة طهران تتهم واشنطن بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، إسرائيل تستهدف عناصر لحزب الله في جنوب لبنان وأمينه العام يرفض الاعتراف بالاتفاق الإطاري، جدل في العراق بعيد الحديث عن نية للانسحاب من منظمة أوبك بسبب الحصص النفطية، وأكثر من 100 حالة وفاة هنا في باريس خلال 24 ساعة بسبب موجة الحر. شكرا جزيلا لكم.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى موجز الأخبار، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار عفوا من بي بي سي. نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيبدأ الانسحاب من المناطق التجريبية جنوبية لبنان، ويتوعد حزب الله برد قوي في حال تهديده القوات الإسرائيلية هناك. وكاتس يحذر إيران من مغبة مهاجمة إسرائيل للحيلولة دون تنفيذ اتفاق الإطار مع لبنان. والجيش اللبناني يحذر مما سماه تحركات غير محسوبة النتائج عقب احتجاج مناصرين لحزب الله في بيروت ضد الاتفاق مع إسرائيل. وإيران تعلن الرد على القصف الأمريكي الذي استهدف ميناء سيرك أمس، والبحرين تدين ما وصفته باستهداف طائرات إيرانية من دون طيار أهدافا داخل أراضيها.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اتفاق الإطار الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان وإسرائيل يمكن الأخيرة من إنهاء الصراع مع لبنان. وقال نتنياهو إن البلدين اتفقا على منطقتين أمنيتين لتجربة العمل على نزع سلاح حزب الله، وإن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان. وقال نتنياهو إن قواته تعمل على تدمير البنى التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، وإنها دمرت نحو 90% من مخزونه الصاروخي على حد قوله. هذا وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية على بلدة النبطية الفوقة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر يشتبه بانتمائهم لحزب الله شكلوا تهديدا لقواته في منطقة النبطية. في هذه الأثناء أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش تلقى أوامر بالاستعداد لبقاء طويل الأمد في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. وأضاف كاتس أن المبدأ الذي أقر في الاتفاق هو عدم إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي أو انسحابه من جنوب لبنان ما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه في كل لبنان. هذا وقد حذر الجيش اللبناني مما سماه تحركات غير محسوبة النتائج عقب احتجاج مناصرين لحزب الله في بيروت ضد الاتفاق مع إسرائيل. كان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري حذر مما سماه الفتنة، ودعا إلى عدم الانجرار إليها والحذر وضبط النفس حسب تعبيره. تصريحات بري تزامنت مع تنديد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم باتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية باعتباره تنازلا عن السيادة وإطفاء للشرعية على بقاء الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال لسنوات طويلة.
1: لم يكد الحبر يجف عن سطور الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل حتى انتقلت المواجهة من الحدود إلى الداخل اللبناني. فالاتفاق الذي رعته واشنطن ووصفه الرئيس اللبناني جوزيف عون بالخطوة الأولى لاستعادة سيادة الدولة اعتبرته إسرائيل إنجازا استراتيجيا، بينما رأى فيه حزب الله مشروعا لتجريده من سلاحه، وحذر من أن فرضه لن يتم إلا عبر حرب أهلية. ورغم أن الاتفاق يفتح الباب أمام أول مسار تفاوضي مباشر بين بيروت وإسرائيل لإنهاء عقود من الصراع، فإن نجاحه لا يتوقف على توقيع الوثيقة بل على قدرة الأطراف على تنفيذ أكثر بنوده حساسية. فجوهر الاتفاق يقوم على معادلة واضحة: يتولى الجيش اللبناني على مراحل بسط سلطته الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية مقابل إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي وانسحابه التدريجي من الأراضي اللبنانية وفق آليات تحقق تشرف عليها الولايات المتحدة. ومن أبرز بنود الاتفاق إطلاق مفاوضات مباشرة نحو اتفاق سلام شامل وإنشاء مناطق أمنية تجريبية يتسلمها الجيش اللبناني، وتشكيل لجنة تنسيق عسكرية أمريكية لبنانية إسرائيلية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمنية أستراليا.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: العناوين. استبدال الشعارات على طريق المطار. حزب الله يفضل اتفاق أمريكا وإيران. إرشادات بري في الفتنة. مطار الإلاعات إلى الحقيقة.
1: وتتابعون في ليبانوراما أيضا الصفحة الرياضية صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـLBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: بعد فتح طريق المطار ونزع شعارات حزب الله لاستبدالها بشعار لبنان أولا، حركة أمل تميزت عن حزب الله في بيانها الرافض الاتفاق بتمسكها بانتشار الجيش اللبناني وممارسة سلطته ودوره كاملا، بما يعزز سلطة الدولة ومرجعيتها داعية جميع اللبنانيين إلى أعلى درجات الوعي والوحدة الوطنية وعدم الانجرار إلى ما يريده العدو من مشاريع فتنة داخلية، لأن وحدة اللبنانيين تبقى السد المنيع في وجه المخاطر التي تهدد الوطن.
1: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فتح النار على السلطة متهما إياها بإساءة الأمانة تجاه شعبها وحماية سيادة لبنان، قائلا إن المفاوضات المباشرة تنازلات لإسرائيل بعد التخلي عن قوة المقاومة والشعب وطعن المقاومة في ظهرها باعتبارها خارجة عن القانون في قلب الحرب. وجدد قاسم انتماءه لولاية الفقيه مفضلا مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لأنها وضعت إيقاف الحرب على لبنان بندا أولا ضمانة لأراضي لبنان. وشدد قاسم على حصر أي اتفاق بجنوب نهر الليطاني، رافضا البحث في سلاح الحزب، لأن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدا، مؤكدا أن السلاح لن ينزع قطعا، وناعتا اتفاق واشنطن بالمذل ومنعدم الوجود ومطالبا بتطبيق الاتفاق الإيراني الأمريكي.
0: موقع إرمينيوز رأى أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي يتجاوز كونه ترتيبات حدودية بين البلدين ليشكل خطة منسقة تستهدف تصفية النفوذ الإيراني وإنهاء المظاهر المسلحة لحزب الله في لبنان.
1: أكد موقع إرمينيوز أن ما جرى خطوة تؤسس لبروتوكول الشمال أولا كمقدمة لقطع أذرع إيران وتحجيم دور حزب الله العسكري. ونقل التقرير عن مصادر غربية قولها إن إسرائيل تسعى لتحويل الشريط الحدودي إلى ورقة ضغط من خلال ربط أي انسحاب بمدى نجاح الدولة اللبنانية في تفكيك البنية التحتية لحزب الله ونزع سلاحه داخل المناطق النموذجية المقترحة شمال الليطاني، ما قد يضع الوحدات العسكرية اللبنانية المنتشرة شمال الليطاني في مواجهة مباشرة مع البيئة الحاضنة لحزب الله في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته النارية على المرتفعات الحاكمة ومنها مرتفعات علي الطاهر ووادي سلوقي. وخلص التقرير إلى أن استمرار العمليات العسكرية الموضعية وجرف المنازل لتكريس الواقع الأمني الإسرائيلي في جنوب لبنان يجعل الأنظار تتجه إلى بيروت، حيث يترقب الشارع إحالة نص الاتفاق الإيطاري إلى مجلس الوزراء لإقراره. وأشار التقرير إلى أن المعطيات الميدانية تظهر أن التوقيع في واشنطن لم ينهي الصراع، بل نقل مركزه إلى عمق شمال الليطاني، بحيث باتت عودة السكان إلى القرى الحدودية مرتبطة بمدى تنفيذ بند التفكيك الكامل لسلاح الفصائل تحت رقابة أمريكية إسرائيلية مشتركة.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري قال: يا أهلي في لبنان، كل لبنان إنها الفتنة، كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهرا يركب ولا ضرعا يحلب. لكن بري نسي أن حالنا ليس كلبون ابن سنتين أو ثلاث، بل كحال بعير في آخر أيامه، لا ظهر له فيركب ولا ضرع فيحلب.
1: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قال: أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ولا يزال هناك عمل طويل، والشعب اللبناني يستحق العيش بأمان وسلام.
2: It's a good day in that we're happy to announce a framework agreement between the sovereign government of Lebanon.
3: إنه يوم جميل وأنا سعيد بالإعلان عن اتفاق الإطار بين حكومة لبنان السيدة وحكومة إسرائيل بوساطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لوضع آلية لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية ورسم مسار إنهاء الصراع. إن الشعب اللبناني يستحق العيش بسلام وازدهار.
2: And of which there is recent history of, and that is a prosperous and peaceful country.
0: وزير الخارجية يوسف رجي أكد أن هذا الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها على ما عداه. السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض شكرت باسم الرئيسين عون وسلام الرئيس ترامب، وقالت إن توقيع اليوم خطوة أولى لاستعادة السيادة للبنان.
4: On behalf of President Aoun and Prime Minister Salam, we would like to thank President Trump, Secretary Rubio, Councillor Holler, Ambassador Issa, and the U.S. government team.
5: بالنيابة عن الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام، أشكر الرئيس ترامب والوزير روبيو والمستشار هولر والسفير عيسى وفريق الحكومة الأمريكية لتسهيلهم هذه المحادثات في واشنطن. إن اتفاق الإطار هذا هو الخطوة الأولى على طريق استعادة سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها وعودة اللبنانيين إلى أراضيهم والعيش بسلام وازدهار. كان اجتماعا طويلا وصعبا، ونشكر للمضيفين مساعدتهم خلال المحادثات التي كانت بقيادة الرئيس عون وثبات الرئيس سلام وصمود السفير كرم ووطنية الجيش اللبناني.
0: سفير إسرائيل في واشنطن يحيي ليتر قال إيران وأذرعها يريدون الدمار، ونحن نريد سلاما حقيقيا بين إسرائيل ولبنان، ومن خلال هذا الاتفاق تخرج إيران وحزب الله من المعادلة.
1: منذ بعض الوقت أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الاتفاق الذي وقع أمس مع الولايات المتحدة ولبنان يعد حدثا تاريخيا وإنجازا سياسيا وأمنيا مهما لإسرائيل، واعتبر أن الاتفاق من شأنه أن يغير الواقع الأمني على الحدود الشمالية. وأضاف كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وستواصل التموضع في المنطقة الأمنية بما فيها الشئيف، مشددا على أن المنطقة الأمنية ستكون خالية من السكان ومن البنى التحتية التابعة لحزب الله، وأنه لا يكون هناك إعادة انتشار وانسحاب إسرائيلي قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.
0: العميد خليل الحلو رأى في حديث لصوت لبنان أن لا خيار للبنان لاستعادة أرضه سوى بهذا الاتفاق.
6: خلافا للألسن يلي عم تمد وعم تحكي وعم تقول أنه تنازل عن السيادة، أنا بدي أسأل هل اليوم في سيادة بالجنوب؟ ما بدنا نجي نجهضه مثل ما أجهضنا اتفاق 17 أيار، وهون في شجاعة للوفد المفاوض، شجاعة كبيرة، لازم كلنا نوقف معهم لنطبق الاتفاق وما نجي نزيد الطين بلة. ما في كلمة إجت بالنص ولا وحدة خارجة عن إطار خطاب القسم وعن إطار البيان الوزاري وقرارات الحكومة اللبنانية، وما في شيء بيضمن عودة المهجرين وتمويل العودة اللي مذكور غير هذا الاتفاق. علينا نحن كلبنانيين نتحمل مسؤولياتنا، ننفذ الاتفاق خطوة خطوة، نجند الأطفال.

0: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا.
3: هون Radio 2ME Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: عربي وإنجليزي، هذه هي 2ME.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Hello, David Rollins with a look at the latest news from around the world. Bahrain has condemned what it says are fresh Iranian drone attacks on its territory. The strikes come after Iran said it had carried out attacks against targets linked to US forces in the region. The Iranian strikes follow US air attacks on Iranian military installations after an Iranian drone strike on a cargo ship in the Strait of Hormuz earlier this week. The tit-for-tat attacks come amid a fragile 60-day truce between Iran and the US as they attempt to negotiate a lasting deal to

0: تضمنه اتفاق الإطار. في النشرة أيضا إسرائيل مرتاحة إلى الاتفاق، وفي العناوين قاسم يهاجم الاتفاق، مذلة وعار، وما هذه السقطة.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنيم بوخزان وبسام أبو زيد.
2: مساء الخير. نزع شعارات شكرا إيران الوفية واستبدالها بشعارات لبنان أولا على طريق المطار يختزل ويختصر حقيقة الحرب الدائرة، إنها الحرب الأمريكية الإيرانية على أرض لبنان. لبنان يريد أن يسترد ورقته من إيران، وإيران تتمسك بهذه الورقة عبر حزب الله. وكم هو معبر ما قاله الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم ردا على الاتفاق. قال: الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان باطل وإهانة واستسلام للسيادة، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. لكن ما وقع قد وقع، فما هو سقف الاعتراضات؟ حزب الله نزل إلى الشارع لكن بحجم خجول. الرئيس نبيه بري حذر من الفتنة. ليبقى السؤال: ماذا بعد التوقيع؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أنها حققت إنجازا، وبين اليوم والاثنين المقبل سيتم اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون. إسرائيل مرتاحة إلى الاتفاق. في لبنان الجميع في انتظار كيف سيترجم حزب الله اعتراضاته بغير لغة التخوين. بعد الاتفاق وبعد التوقيع قد يكون مفيدا التطلع إلى الأمام في محاولة لسد أو تضييق الفجوة الكارثية المتمثلة بالدمار الهائل ووجوب البدء بالتفكير بإعادة الإعمار لما تهدم، والذي إذا بدأ غدا فإنه سيستلزم عشرات السنين. فهل يتوقف المعنيون عن جلد الذات والتفكير بالغد؟ ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشتبه بأنهم مسلحون في منطقة النبطية في جنوب لبنان. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس بريس إن الغارة استهدفت من وصفتهم بإرهابيين مشتبه بهم كانوا يشكلون تهديدا للجنود الإسرائيليين، مضيفة أن نتائج الضربة لا تزال قيد التقييم. مسار سويسرا يترنح، فقد اتهمت إيران السبت الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الأسبوع الماضي، بعدما شنت واشنطن ضربات على مواقع في إيران في أعقاب هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز في اليوم السابق، وردت طهران بهجمات على دول في الخليج. وننتقل إلى زميلة رنيم بوخزام في قراءة لأبرز ما ورد في اتفاق الإطار الذي لم يتضمن جدولا زمنيا للتنفيذ، وربط كل الخطوات بما فيها الانسحاب بهدف نهائي وهو نزع سلاح حزب الله. تفضلي رنيم، خبرينا شو تضمن هالاتفاق.
0: شكرا بسام. إذن من لحظة توقيع الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل وواشنطن، مثل العادة بدأ النقاش السياسي والافتراضي، الاتفاق جيد أو سيء؟ وقبل ما نحسم شوفوا معي أبرز اللي ورد بالاتفاق وأن تقرروا إذا جيد أو سيء. نقاط الأبرز هي التأكيد على حق وجود الدولتين بسلام ورغبتهم بالعيش بأمن، بوصفهم دولتين جارتين عندهم سيادة وعزم على إنهاء الحرب بينهم رسميا. الاتفاق على وضع ملحق أمني لتحديد كل التفاصيل، التزام لبنان وإسرائيل بعملية تدريجية بموجبها بيستعيد الجيش اللبناني السيادة على كل لبنان، بنفس الوقت بيكون في تحقق من نزع سلاح الجماعة.

0: جماعات غير التابعة للدولة، الأمر اللي بيخلي الجيش الإسرائيلي يعمل إعادة انتشار تدريجية خارج الأراضي اللبنانية. كيف هيدي العملية التدريجية اتفق على تطبيق مناطق تجريبية بتتنسق بين الطرفين، والبداية رح تكون بمنطقتين. بالمناطق التجريبية بيصير في تسليم الأمن تدريجيا للجيش اللبناني من بعد التحقق من نزع سلاح المجموعات غير الحكومية وتفكيك البنى التحتية التابعة لها، بيتسلمها الجيش اللبناني بشكل تام، وبتبدأ فيها إعادة الإعمار المدعومة دوليا وعودة المدنيين. شو أبرز التزامات لبنان؟ استعادة السيادة الكاملة على أراضي، احتكار السلاح ونزع سلاح كل الجماعات غير الحكومية وبشكل كامل ومثبت، منع أي دور عسكري أو أمني لهذه الجماعات بأي نقطة من لبنان، وبالتالي إنهاء التهديد اللي بتشكله، تنفيذ برنامج لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وللقيام بالدور المطلوب منه مع دعم أمريكي مشروط بنتائج ملموسة، منع وصول أي أموال إلى جهات أو أفراد مرتبطين بجماعات مسلحة غير حكومية، خصوصا فيما يتعلق بأموال مشاريع إعادة الإعمار بوقت لاحق. هل هذا بيعني أنه في إعادة إعمار؟ الاتفاق بيقول أنه بالتوازي مع تنفيذ هيدي الالتزامات، الولايات المتحدة قالت أنها رح تحشد دعم دولي لإعادة إعمار لبنان بما يشمل البنى التحتية والاقتصاد والمساعدات الإنسانية والاستثمارات. بالورقة الموقعة إسرائيل أكدت عدم وجود أطماع لها بالأراضي اللبنانية، واحتفظوا الطرفين بحق الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي مع إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية مشتركة بدعم الولايات المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاق. التزام البلدين بوقف الأعمال العدائية والتعاون بملفات مثل البحث عن المفقودين وتسليم الرفات والإفراج عن المحتجزين، كما تضمن هذا الاتفاق تشكيل مجموعات عمل بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لوضع اتفاق سلام شامل واتفاق أمني. نجعل عندك بس.
1: شكرا لك رنين. إسرائيل تلقفت اتفاق الإطار بحفاوة وسارعت إلى إعلان بقائها فيما تسميه الحزام الأمني في الجنوب.
2: لم ينتظر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طويلا حتى فسر رؤيته لاتفاق الإطار الموقع مع لبنان بكثير من الارتياح، وخلاصتها: نحن باقون في المنطقة الأمنية، والمنطقتان التجريبيتان اللتان نص عليهما الاتفاق هما منطقة تقع خارج الحزام الأمني، والثانية جزء صغير منها فقط يقع داخل هذا الحزام، والجيش الإسرائيلي في الأساس لا يحتاجها. جو الارتياح إن لم يكن الإحساس بالنصر هذا غمر مختلف المستويات في إسرائيل، السياسية والأمنية والإعلامية. فبالنسبة لهم لا يقتصر الأمر على بقاء إسرائيل في الشريط الأمني، بل إن الانسحاب الخجول الذي ورد في الاتفاق جاء باتفاق مع الحكومة اللبنانية وليس تجاوبا مع أوامر أمريكية تلبية لرغبة إيرانية، هذا إضافة إلى غياب الإطار الزمني لتنفيذ الاتفاق.
3: مواطنو إسرائيل، أريد أن أبشركم بإنجاز كبير، لقد أثمرت المفاوضات مع لبنان اتفاقا، الأهم فيه أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني وستحافظ عليه طالما لم يفكك سلاح حزب الله، وطالما هناك خطر يهدد إسرائيل. الاتفاق يشكل ضربة كبيرة لإيران ويقول لها لا دور لك ولا لحزب الله في لبنان.
2: وكما فعل نتنياهو سارع الجيش الإسرائيلي للتأكيد أن هجماته ستبقى على حالها، وهذا ما طبقه على الأرض حيث قصف النبطية الفوق وتوغل باتجاه أطراف كفر شوبة. ومع الارتياح الذي ساد إسرائيل بدأ المسؤولون مناقشة جملة مسائل أبرزها ضمان الآلية الأمنية لتنفيذ الاتفاق، ضمان عدم اقتراب عناصر حزب الله من حدود تواجد الجيش الإسرائيلي، معرفة مدى نجاح الجيش والحكومة في لبنان في تنفيذ الاتفاق والسيطرة على المنطقة التي سينسحب منها الإسرائيلي، ونزع سلاح حزب الله.
4: نحن في وضع ممتاز، نجلس في الحزام الأمني ونعمل ونراقب ما إذا كان لبنان سينجح في فعل شيء. يمكنني القول إن هذا أفضل شيء في العالم نحصل عليه، وإذا لم ينجحوا فسنبقى في الجنوب. هذه المرة الأولى التي يستطيع فيها نتنياهو الوقوف أمام ترامب والقول اسمع أنا لا أتزعزع.
2: وخلف المواقف المعلنة تراهن تل أبيب على فشل السلطات اللبنانية في بسط سلطتها على أراضيها، لاستخدام ذلك ورقة مساومة مع إدارة الرئيس ترامب والقول إنها الوحيدة القادرة على نزع سلاح حزب الله. أمال شحادي من مدينة حيفا.
1: ومساء أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته تلقت أوامر بالاستعداد لبقاء طويل في لبنان، متوعدا باستخدام القوة ضد إيران إذا عرقلت تنفيذ الاتفاق مع لبنان.
4: دولة إسرائيل لن تنسحب من لبنان، بل تحافظ على المنطقة الأمنية بما في ذلك قلعة شقيف، وهي ستكون منطقة خالية من السكان ومن البنى التحتية الإرهابية تحت سطح الأرض وفوقه، وسنحافظ على حرية عمل الجيش لإحباط التهديدات ضد جنودنا. المبدأ المهم الذي تقرر في الاتفاق هو أنه لن تكون هناك أي إعادة انتشار أو انسحاب لإسرائيل طالما لم يجرد حزب الله من سلاحه في جميع أنحاء البلاد.
1: هكذا إذن ترى إسرائيل اتفاق الإطار، فكيف تقرأه الأطراف المعنية به في لبنان؟ معي مباشرة في الاستوديو الباحث في الشؤون الإقليمية الدكتور وسام ياسين، أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: وأيضا معي من أرطبة رئيس لقاء سيدة الجبل الدكتور فارس سعيد، أهلا وسهلا فيك دكتور سعيد. يعني بدي بلش معك دكتور ياسين، شو هي النقاط يلي بتشوفها بهذا الاتفاق وتتعارض بالفعل مع السيادة اللبنانية؟
5: تحية لحضرتك ولضيفك والمشاهدين الكرام. بالمجمل هذا الاتفاق نقل الإسرائيلي من كونه محتل إلى كونه مشرع باتفاقية وجوده على الأراضي اللبنانية. اثنان، الإشكالية الأساسية بجنوب لبنان كانت وجود الاحتلال، انتقلت الإشكالية لوجود المقاومة، يعني نزع سلاح المقاومة صار شرط لموضوع الاحتلال. ثلاثة، غطى الأعمال العدائية الإسرائيلية باتفاق 27 تشرين الثاني، كانت الأعمال العدائية غير مغطاة وحق لبنان في الدفاع عن نفس. لبنان تخلى بالدفاع عن ورقة الدفاع عن نفس بالجولة الرابعة، وهلأ كرس حق الإسرائيلي بالهجوم. النقطة الرابعة، نزع حق المساءلة
1: لاثنين للدولتين بالاتفاق، في نص بيقول حق الدولتين بالدفاع عن النفس.
5: كيف ما المقاومه خارج دولة. الاتفاق والدوله ما بدها تطلق النار، والاسرائيلي هلا عم يعمل غارات. نزع حق المساءله القانونيه والسياسيه والمحافل الدوليه من ايد لبنان، وجرد لبنان من الاستفاده من اوراق اقليميه قد تكون بصالحه مثل ما صار باتفاق وقف اطلاق النار. طبعا هذا ما هو الاتفاق بالشوف من هو مع من الاتفاق. كاتس هلأ بعده عم بقول لن نخرج من جنوب لبنان بما فيها مرتفعات شقيف. لليوم وزير المالية الحالي لمن لا يعلم، سنعزز الاستيطان في الضفة الغربية وغزة وجنوب لبنان. ونتنياهو أخيرا وليس آخرا الطرف الأساسي عم بقول لا عودة للسكان وسنبقى في جنوب لبنان، وعم يحكوا عن أنه هذا اتفاق تاريخي.
1: طيب خلينا نروح عند دكتور فارس سعيد. يعني سمعت سؤال دكتور ياسين، عم بيقول انه هيدي النقاط كلها بتخرق السيادة اللبنانية ومنا لصالح لبنان، شو في هذا الاتفاق لصالح لبنان؟
6: انا برأيي يعني هذا الاتفاق يجب ان يؤخذ بمجمله. اولا اتى من بعد اتفاق ايران والولايات المتحدة، وبالتالي ضمانات ايران بهذا الموضوع ليست بسيطة، وانا يعني طبعا ما عم بحذر حدا، ولكن بعتقد بانه نحن بمرحلة إيران يعني منا كتير مهتمة بإبقاء ورقة حزب الله، كانت استخدمت ورقة حزب الله للوصول إلى التفاوض مع الولايات المتحدة، أما وقد وصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قد تضع رأس حزب الله على الطاولة. اثنين، كان منذ بداية الحرب عم ينحكى بأنه إيران ضمانت الضمانة لانسحاب إسرائيل من لبنان، إيران الضمانة لعودة النازحين ولإعادة الأعمار، وكانت الدولة اللبنانية بشخص فخامة الرئيس ودولة الرئيس الحكومي وربما أيضا دولة الرئيس نبيه بري كانوا عم بيقولوا أنه ضمانة اللبنانيين هي الدولة اللبنانية وليس أي دولة خارجية. الوفد الذي يفاوض في واشنطن هو الذي يضمن انسحاب إسرائيل، عودة النازحين وإعادة الأعمار. أعتقد بأنه بهذا الموضوع نجحت امبارح الدولة اللبنانية بانتزاع هذه الورقة من يد إيران،
7: ويمكن أيضا برضا إيران. ما بعرف شو صاير بسويسرا، لازم تسأل يلي هني معنيين بحزب الله، ولكن انتزعت الدولة.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: دائما نتمنى الخير بكل لحظة مع انتهاء كل ساعة واقتراب ساعة جديدة. مع كل ما نقفل ساعة أو نفتح باب ساعة جديدة نتمنى أنه تتجدد أيامكم والوعود يلي وعدتوها للرب أنه ننفذها. ندعيكم معنا لحتى ينور أيامنا ويساعدنا لنوصل لأهدافنا. الله معكم.
1: 2ME, your number one hit music machine. Only the biggest hit. This is Hits Radio 2ME Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياري كرود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: تحية طيبة. نشرة أخبار الخميس والربع من صوت لبنان مع تحية جهاد جرجس، رانيا عبيد وشادي عقاد.

0: عناوين النشرة.
1: حزب الله يفضل اتفاق أمريكا وإيران. إرشادات بري في الفتنة. هل ترفع الضرائب الأجور؟ نقل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم المعركة من الجنوب إلى مركز الدولة والسلطة في بيروت، متهما إياها بإساءة الأمانة تجاه شعبها وحماية سيادة لبنان، قائلا إن المفاوضات المباشرة تنازلات لإسرائيل بعد التخلي عن قوة المقاومة والشعب وطعن المقاومة في ظهرها باعتبارها خارجة عن القانون في قلب الحرب. وجدد قاسم انتماءه لولاية الفقيه مفضلا مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لأنها وضعت إيقاف الحرب على لبنان بندا أولا ضامنة أراضي لبنان. وشدد قاسم على حصر أي اتفاق بجنوب نهر الليطاني، رافضا البحث في سلاح الحزب، لأن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدا، مؤكدا أن السلاح لن ينزع قطعا وناعتا اتفاق واشنطن بالمذل ومنعدم الوجود، ومطالبا بتطبيق الاتفاق الإيراني الأمريكي.
0: نجح حزب الله في قطع بعض الطرقات لبعض الوقت، ولا سيما تلك المؤدية إلى المطار، لكن الاتفاق لم يطر، فالجيش اللبناني نجح في اختباره الأول بفتح طرقات العاصمة ومنع المواجهات بين المواطنين ورافضي الاتفاق مع إسرائيل. الخارجية الأمريكية أعلنت أن واشنطن عازمة على تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من ترسيخ سيادة الدولة بفاعلية أكبر، مؤكدة تقديم مساعدات إنسانية فورية للبنان بقيمة 100 مليون دولار. رئيس الجمهورية جوزيف عون تلقى اتصال دعم من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أورد أن الرئيس جوزيف عون شكر الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب على دعم موقف لبنان للوصول إلى الخطوة التي أعلنت اليوم، كما شكر جميع الدول الشقيقة والصديقة الداعمة مواقف الدولة اللبنانية لإنجاز الخطوة الأولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة، كما شكر جميع اللبنانيين الذين واجهوا أقصى ظروف العدوان والتدمير والتهجير وأظهروا أشرف احتضان لبعضهم البعض وأروع تضامن وطني في أصعب الأوقات، شعبا واحدا تحت راية واحدة لا يستظلون سواها أبدا. واعتبرت رئاسة الجمهورية اتفاق الإطار أول الطريق لتثمير تضحيات اللبنانيين ليعودوا إلى أرضهم المحررة ولبيوتهم المعمرة حتما في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها، فلا يكون بعد احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصايا.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري قال: يا أهلي في لبنان، كل لبنان إنها الفتنة، كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهرا فيركب ولا ضرعا فيحلب. لكن بري نسي أن حالنا ليس كلبون ابن سنتين أو ثلاث، بل كحال بعير في آخر أيامه، لا ظهر له فيركب ولا ضرع فيحلب.
0: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قال: أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ولا يزال هناك عمل طويل، والشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام.
2: It's a good day in that we're happy to announce a framework agreement between the sovereign
3: إنه يوم جميل، وأنا سعيد بالإعلان عن اتفاق الإطار بين حكومة لبنان السيدة وحكومة إسرائيل بوساطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لوضع آلية لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية ورسم مسار إنهاء الصراع. إن الشعب اللبناني يستحق العيش بسلام وازدهار.
2: and of which there is recent history of, and that is a prosperous and peaceful country.
1: وزير الخارجية يوسف رجي أكد أن هذا الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها على كل ما عداه.
0: السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض شكرت باسم الرئيسين عون وسلام الرئيس ترامب، وقالت إن التوقيع اليوم هو خطوة أولى لاستعادة السيادة للبنان.
4: On behalf of President Aoun and Prime Minister Salam, we would like to thank President Trump, Secretary Rubio, Councillor Holler, Ambassador Issa, and the U.S. government team.
5: بالنيابة عن الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام، أشكر الرئيس ترامب والوزير روبيو والمستشار هولر والسفير عيسى وفريق الحكومة الأمريكية لتسهيلهم هذه المحادثات في واشنطن. إن اتفاق الإطار هذا هو الخطوة الأولى على طريق استعادة سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها وعودة اللبنانيين إلى أراضيهم والعيش بسلام وازدهار. كان اجتماعا طويلا وصعبا، ونشكر للمضيفين مساعدتهم خلال المحادثات التي كانت بقيادة الرئيس عون وثبات الرئيس سلام وصمود السفير كرم ووطنية الجيش اللبناني.
0: أما سفير إسرائيل في واشنطن يحيل ليتر فقال أن إيران وأذرعها يريدون الدمار، ونحن نريد سلاما حقيقيا بين إسرائيل ولبنان، ومن خلال هذا الاتفاق تخرج إيران وحزب الله من المعادلة.
1: العميد خليل الحلو رأى في حديث لصوت لبنان أن لا خيار للبنان إلا لاستعادة أرضه سوى بهذا الاتفاق،
6: خلافا للألسن يلي عم تمد وعم تحكي وعم تقول أنه تنازل عن السيادة. أنا بدي أسأل، هل اليوم في سيادة بالجنوب؟ ما بدنا نجي نجهضه مثل ما أجهضنا اتفاق 17 أيار. وهون في شجاعة للوفد المفاوض، شجاعة كبيرة، لازم كلنا نوقف معهم لنطبق الاتفاق وما نجي نزيد الطين بلة. ما في كلمة إجت بالنص ولا وحدة خارجة عن إطار خطاب القسم وعن إطار البيان الوزاري وقرارات الحكومة اللبنانية، وما في شيء بيضمن عودة المهجرين وتمويل العودة اللي مذكور غير هذا الاتفاق. علينا نحن كلبنانيين نتحمل مسؤولياتنا، ننفذ الاتفاق خطوة خطوة، نجند الأصدقاء الغربيين والعرب، والاعتراضات اللي عم تطلع منا بمحلها كلياتها هادفة لنسف الاتفاق.
0: صحيفة معاريف الإسرائيلية رأت أن الرئيس السوري أحمد الشرع يتعرض لضغوط أمريكية وسعودية تدفعه إلى إرسال قواته باتجاه لبنان وإنهاء ملف حزب الله، لكن الشرع حسب الصحيفة يتميز بالحكمة وضبط النفس والصبر، ولذلك يتسرع في خوض أو لن يتسرع في خوض مغامرة مجهولة النتائج.
5: رأت صحيفة معرف الإسرائيلية أن السيناريو الذي يخشاه الشرع هو خروج الأمور عن السيطرة كما حدث خلال دخول القوات السورية إلى لبنان عام 1975 ودخول حزب الله إلى سوريا عام 2012. وأوضح التقرير أن دخول القوات السورية البقاء سيكون على الأرجح عبر ممر حمص القصير، فيما سيكون التقدم نحو الضاحية الجنوبية من الشمال، مشيرا إلى أن طبيعة القتال لن تشبه عمليات الجيش الإسرائيلي المحددة، إذ ستدخل قوات الشرع بدفع الانتقام لمئات آلاف الضحايا في سوريا، وسترتكب أعمالا وحشية وعمليات تطهير عرقي بحق الشيعة من دون تمييز. وأضاف التقرير أنه عند هذه المرحلة، وكما هددت إيران سابقا إسرائيل في حال تعرض الضاحية الجنوبية لهجوم، فإنها قد تهدد بقصف دمشق ومدن سورية أخرى بالصواريخ في وقت لا تمتلك فيه سوريا منظومات دفاع جوي، ما قد يعرضها لضرب قاسية. كذلك رأى التقرير أن أي تدخل إيراني سيستدعي تدخلا تركيا باعتبار أن أنقرة هي الدعم الرئيسي للشرع، مذكرا بالتهديدات التركية لإيران في آذار عام 2026 بعد إطلاق صواريخ باتجاه ولاية هاتاي.
1: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يزور لبنان الأسبوع المقبل، حيث يلتقي كبار المسؤولين من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري في أول اجتماع من هذا.

0: ما تبعدوا كتير، رجعين لعندكم بعد الفاصل لنكون مع مزيد من المحطات والفقرات المعدة لهالفترة.
1: بدي أقول بحبك
2: من إذاعة 2ME أستراليا معكم نانسي عجرم.
3: From the biggest singers.
4: رحمني من بعدك حبيبي.
5: على 2ME أستراليا رزا فاضي.
6: Only on 2ME.
7: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيود، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. يا ضياء الأب الأزلي أهلنا يا ربنا يسوع المسيح، يا من أنرت المسكونة بتعليمك الإلهية وملأتها معرفة ببساطة رسلك، أهلنا أن نسبحك في تذكار رسليك المختارين بطرس وبولس ونفهم بشهادتهما أسرارك الخفية ونحفظ وصاياك المحية، فنؤهل للسعادة معهما ونرفع المجد والشكر.

القادر يا من جئت بنا إلى هذا العالم بمشيئتك وبأمرك نخرج منه إلى العالم الآخر.

البخور ارحم الراقدين في هذا المكان وفي كل مكان من ذكر أسماؤهم ومن لم تذكر

أيها الرسولان بطرس وبولس، سألناكما أن ترفعا على أيديكما عطر هذا البخور الذي قربناه في ذكراكما المباركة، فيكون بكما رائحة عذبة وذبيحة مرضية، فننال بطلباتكما غفرانا وذكرا طيبا لجميع أبناء البيعة المقدسة الآن.

أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد.

0: أصل من رسالة القديس بولس إلى أهل قرنثوس وبارك يا سيد.
1: المجد لسيد بولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئ والسامعين، وعاذ أهل الدير وهذه الرعية وأبنائهما وزوارهما إلى الأبد.
0: أمين. يا إخوتي، أقول وأخجل كما لو كنا ضعفاء، وأقول كجاهل، إن كل ما يجرؤ عليه هؤلاء أجرؤ عليه أنا أيضا. أهم عبرانيون؟ أنا أيضا عبراني. أهم إسرائيليون؟ أنا أيضا إسرائيلي. أهم نسل إبراهيم؟ أنا أيضا نسل إبراهيم. أهم خدام المسيح؟ أقول كمن فقد صوابه، أنا أكثر في الأتعاب، أكثر في السجون، أكثر في الضربات، أكثر جدا في أخطار الموت، أكثر بمرات كثيرة. تلقيت الجلد من اليهود 5 مرات، كل مرة 40 جلدة إلا واحدة. ضربت بالعصي 3 مرات، رجمت 1 واحدة، انكسرت بي السفينة 3 مرات، قضيت في عرض البحر ليلا ونهار، قمت بأسفار كثيرة، كنت في أخضار من الأنهار، أخطار من اللصوص، أخطار من أمتي، أخطار من الأمم، أخطار في المدينة، أخطار في الصحراء، أخطار في البحر، أخطار بين الإخوة الكذبة. عانيت التعب والكد والسهر مرات كثيرة، والجوع والعطش والصوم مرات كثيرة، والبرد والعري. أضف إلى ذلك ما علي من الأعباء كل يوم والاهتمام بجميع الكنائس. من يضعف ولا أضعف أنا؟ من يقع في الخطيئة ولا أحترق أنا؟ وإن كان لابد من الافتخار، فأنا أفتخر بأوهاني، والتسبيح لله دائماً.

0: ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة فلنصغيل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا.
1: كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي.
0: قال متى الرسول: جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيليبوس فسأله تلاميذه وقائلين: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: بعضهم يقولون يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وغيرهم إرميا أو أحد الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طب لك يا سمعان ابن يونا، لأنه لا لحم ولا دم أظهر لك ذلك، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أيضا أقول لك: أنت الصخرة، وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقول لأحد أنه هو المسيح. حقا والأمان لجميعكم.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد لله. وعظة صغيرة مثل العادة نهار الأحد، مش هطول عليكم. بدي أسألكم سؤال صغير، شو بيصير إذا كل واحد منا، ما إذا شي واحد ضيع تليفونه؟ إذا واحد منا ضاع تليفونه شو بيعمل؟ أول شيء بيصير مثل الأخوات، بيصير يفتش عليه مثل الأخوات. ليش؟ أول شيء لأنه تعود عليه، تاني شيء لأنه على التليفون في عنده صوره، في عنده أرقام التليفونات، في عنده أشياء ذكريات حلوة عليه، شغله عليه، يعني في شيء من هوية هالشخص على التليفون. بس إذا سألتكم إذا ضاع إيمانكم، هل منفتش على هالإيمان بنفس الطريقة؟ بإنجيل اليوم يسوع ما سأل تلاميذه شو بيقولوا الناس عني أنا، مش بس هذا السؤال سأله، سأل من بعد هالسؤال طلع بتلاميذه وسألهم وأنتوا مين بتقولوا أني أنا؟ يعني ما عاد الموضوع بس رأي الناس، صار الموضوع رأي شخصي كل واحد من تلاميذه، شو علاقته هو بيسوع. في كتير عالم بيعرفوا معلومات عن يسوع، بيعرفوا أنه هو ابن الله، بيعرفوا أنه الإنجيل بيحكي عنه، بيجوا على الكنيسة على طول، بيتلاقوا فيه بالكنيسة. بس السؤال مش شو بعرف عن يسوع، مش هيدا السؤال. السؤال شو مطرحه يسوع بحياتي أنا، شو مطرحه؟ وقتا بيصير عنا وجع على مين منركض؟ وقتا منخاف على مين منتكل؟ وقتا منضيع مين بدنا نسمع؟ هودي كلهم أسئلة لازم نفكر فيهم، هونيك بتبين حقيقة جوابنا. بس نسأل هالأسئلة بتبين الحقيقة تبع جواباتنا. بطرس ما عاد درس لاهوت، مثل ما شفناه جواب سؤال بسيط قاله من قلبه، قال له أنت هو ابن الله الحي، أنت هو ابن الله. واليوم يسوع عم يسأل كل واحد منا نفس السؤال، مش المهم شو بجاوب يلي حدي، أما عائلتي شو بتجاوب، ماما أصحابي، هودي كله مش ضروريين، المهم أنا شو بجاوب. خلوا كل واحد يهتم بجوابه، لأنه بالإيمان الحقيقي ما منعرف يسوع بس بعقلنا، إنما منعرفه بقلبنا ومنعيش معه كل يوم. يسوع عايش فينا نحن لهالدرجة، قريب منا. منقول له يا رب أعطينا نعمة أنه ما نكتفي أنه بس نحكي عنك، أعطينا النعمة أنه نعرفك ونعيش معك، وخليك أنت معنا عم تتحرك فينا، عم تعطينا من نعمتك لحتى نعرفك أكتر وأكتر. أمين. نؤمن بإله واحد. كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصليب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا
إيت لوت مدبح دلوه والوت لوه دم حادي طليوت وين بصوغ الطيب وطوخ إعول البيت وخسود بايك لو أطقوت شوخ.

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطبوية والدة الله مريم ومر يوسف ومر شربل والقديسة رفقة ومر نعمطلة والطباوي الأخ إسفان. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة. وأذكر جميع المشتركين معنا

0: God.
1: منتبع قديسنا بنافورة مار بطرس هامة الرسل. مجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: أيها الآب له السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا أباء الأحباء، والسلام لكما يا خادمي الروح القدوس.
0: يعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله.
1: أمامك يا ربنا انحني لنقبل بك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
0: ومع روحك
1: تكون أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة.

0: حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين:
1: قدوس قدوس قدوس أنت أيها الرب القوي إله السباؤوت، السماء والأرض مملوءتان

إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هودق دمح شودي لمعبد حايل

0: وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي.
1: نذكر موتك يا رب.

0: بل تشمل مراحمك كلنا.
1: فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني، نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا وعضدنا. لذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول:
0: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا.
1: نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كل

0: منك نطلب، فاشفك اللهم علينا
1: وارحمنا واستجب لنا.
0: ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين.
2: ارحمنا اللهم ارحمنا، وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا.

0: فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا.
1: آمين.
0: ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا.
1: آمين.
0: فتكون هذه الأسرى لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية.
1: آمين.
0: اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمانة لشعبك والسلامة لرعيتك. واحفظ رعاتنا مرلؤون رب عشر باب روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي ومار أنطوان شرب المطراننا وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا نسألك يا رب.
2: واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا. واذكر من يعضدون بيعتك المكدسة. كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع نسألك يا رب.
3: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله. ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام نسألك يا رب. واذكر يا رب البتولة القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والشهداء والمعترفين ومرمروم مرشربل والقديسين بطرس وبولس والقديسة رفقة والقديس نعمت الله والقديسين كافة. ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم نسألك يا رب. اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافن الذين ركضوا واستراحوا بين القديسين. واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المكدسة في الإيمان المستقيم. أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك نسألك يا رب.
0: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات لأنهما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم.
3: أرح اللهم الموتى
0: سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمنا وتقدمنا نختم ونفر.

0: وحتى يا رب لهوتك بين سوتنا وسوتنا لنا وحتى يا قربانا شهيا قربا عنا يا ذبيحا يا حمام نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي يا قائلين لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها بل نجنا من كل شر لأن لك الملك والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد
1: آمين.
0: السلام لجميعكم
1: ومع روحكم احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبلوا البركة من الرب
0: بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد
1: آمين
0: نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر

قبلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك الكريم.

0: أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محبا البشر ارحمنا،
1: ارحمنا يا رب يا حنون
2: يا رحيم يا رب يا محبا البشر.

0: نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل اعضدنا وخلصنا. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لجميعكم.
1: ومع روحك.
0: أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك. احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ وكملهم بفيض بركاتك. فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر. ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد.
1: آمين.

0: بتمنى الرب يكون معكم يرافقكم وين ما كنتوا رايحين. خليكم برفقة تيم إيه، عنا الكثير من المحطات الغنائية الحلوة والفقرات عبر هذه الفترة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
3: شو بيك عم تلطش خيالك؟
4: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
5: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة؟ ايدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي

0: جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: First. 2ME Australia.

0: تضمنه اتفاق الإطار. في النشرة أيضا إسرائيل مرتاحة إلى الاتفاق، وفي العناوين قاسم يهاجم الاتفاق، مذلة وعار، وما هذه السقطة؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنيم بوخزان وبسام أبو زيد.
2: مساء الخير. نزع شعارات شكرا إيران الوفية واستبدالها بشعارات لبنان أولا على طريق المطار يختزل ويختصر حقيقة الحرب الدائرة، إنها الحرب الأمريكية الإيرانية على أرض لبنان. لبنان يريد أن يسترد ورقته من إيران، وإيران تتمسك بهذه الورقة عبر حزب الله. وكم هو معبر ما قاله الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم ردا على الاتفاق. قال: الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان باطل وإهانة واستسلام للسيادة، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. لكن ما وقع قد وقع، فما هو سقف الاعتراضات؟ حزب الله نزل إلى الشارع لكن بحجم خجول. الرئيس نبيه بري حذر من الفتنة. ليبقى السؤال: ماذا بعد التوقيع؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أنها حققت إنجازا، وبين اليوم والاثنين المقبل سيتم اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون. إسرائيل مرتاحة إلى الاتفاق. في لبنان الجميع في انتظار كيف سيترجم حزب الله اعتراضاته بغير لغة التخوين. بعد الاتفاق وبعد التوقيع قد يكون مفيدا التطلع إلى الأمام في محاولة لسد أو تضييق الفجوة الكارثية المتمثلة بالدمار الهائل ووجوب البدء بالتفكير بإعادة الإعمار لما تهدم، والذي إذا بدأ غدا فإنه سيستلزم عشرات السنين. فهل يتوقف المعنيون عن جلد الذات والتفكير بالغد؟ ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشتبه بأنهم مسلحون في منطقة النبطي في جنوب لبنان. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس بريس إن الغارة استهدفت من وصفتهم بإرهابيين مشتبه بهم كانوا يشكلون تهديدا للجنود الإسرائيليين، مضيفة أن نتائج الضربة لا تزال قيد التقييم. مسار سويسرا يترنح، فقد اتهمت إيران السبت الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الأسبوع الماضي، بعدما شنت واشنطن ضربات على مواقع في إيران في أعقاب هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز في اليوم السابق، وردت طهران بهجمات على دول في الخليج. وننتقل إلى زميلة رنيم بوخزام في قراءة لأبرز ما ورد في اتفاق الإطار الذي لم يتضمن جدولا زمنيا للتنفيذ، وربط كل الخطوات بما فيها الانسحاب بهدف نهائي وهو نزع سلاح حزب الله. تفضلي رنيم، خبرينا شو تضمن هالاتفاق.
0: شكرا بسام. إذن من لحظة توقيع الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل وواشنطن، مثل العادة بدأ النقاش السياسي والافتراضي.

0: اتفاق جيد أو سيء؟ وقبل ما نحسم شوفوا معي أبرز اللي ورد بالاتفاق وأنتوا قرروا إذا جيد أو سيء. نقاط الأبرز هي التأكيد على حق وجود الدولتين بسلام ورغبتهم بالعيش بأمن، بوصفهم دولتين جارتين عندهم سيادة وعزم على إنهاء الحرب بينهم رسمياً. الاتفاق على وضع ملحق أمني لتحديد كل التفاصيل، التزام لبنان وإسرائيل بعملية تدريجية بموجبها يستعيد الجيش اللبناني السيادة على كل لبنان. بنفس الوقت بيكون في تحقق من نزع سلاح الجماعات غير التابعة للدولة، الأمر اللي بيخلي الجيش الإسرائيلي يعمل إعادة انتشار تدريجية خارج الأراضي اللبنانية. كيف هيدي العملية التدريجية؟ اتفق على تطبيق مناطق تجريبية بتتنسق بين الطرفين، والبداية رح تكون بمنطقتين. بالمناطق التجريبية بيصير في تسليم الأمن تدريجيا للجيش اللبناني من بعد التحقق من نزع سلاح المجموعات غير الحكومية وتفكيك البنى التحتية التابعة لها، بيتسلم الجيش اللبناني بشكل تام وبتبدأ فيها إعادة الإعمار المدعومة دوليا وعودة المدنيين. شو أبرز التزامات لبنان؟ استعادة السيادة الكاملة على أراضي، احتكار السلاح ونزع سلاح كل الجماعات غير الحكومية وبشكل كامل ومثبت، منع أي دور عسكري أو أمني لهذه الجماعات بأي نقطة من لبنان، وبالتالي إنهاء التهديد اللي بتشكله، تنفيذ برنامج لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وللقيام بالدور المطلوب منه مع دعم أمريكي مشروط بنتائج ملموسة، منع وصول أي أموال إلى جهات أو أفراد مرتبطين بجماعات مسلحة غير حكومية، خصوصا فيما يتعلق بأموال مشاريع إعادة الإعمار بوقت لاحق. هل هذا بيعني أنه في إعادة إعمار؟ الاتفاق بيقول أنه بالتوازي مع تنفيذ هيدي الالتزامات، الولايات المتحدة قالت أنها رح تحشد دعم دولي لإعادة إعمار لبنان بما يشمل البنى التحتية والاقتصاد والمساعدات الإنسانية والاستثمارات. بالورقة الموقعة إسرائيل أكدت عدم وجود أطماع لها بالأراضي اللبنانية، واحتفظوا الطرفين بحق الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي مع إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية مشتركة بدعم الولايات المتحدة.
1: الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه تشكيل حكومة وطنية موسعة إذا فاز في الانتخابات المقبلة. وقال نتنياهو إن الحكومة التي يعتزم تشكيلها ليست يمينية ولا يسارية، مضيفا أنه يمكن التوصل إلى تفاهمات داخلية بهذه الطريقة. وأضاف نتنياهو أن هذه الخطوة ستتيح لإسرائيل المضي في طموحاتها الإقليمية وتغيير وجه الشرق الأوسط وفق تعبيره. تبادلت كييف وموسكو الهجمات إذ أدت ضربات روسية على أوكرانيا إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما قالت موسكو إن الضربات الأوكرانية على الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا وداخلها أودت بحياة 3 أشخاص وإصابة العشرات. واستهدفت القوات الروسية منشآت إنتاج تابعة لأكبر شركة وطنية للنفط والغاز في أوكرانيا، فيما أكدت كييف استهداف مصنع للأسلحة في العمق الروسي، إضافة لمنشأة لضخ النفط في منطقة فلاديمير الروسية. ارتفعت حصيلة قتلى زلزالي فنزويلا إلى 1430 شخصا، واعتبر أكثر من 50,000 شخص في عدد المفقودين، فيما تضرر 7 ملايين آخرين، وذلك وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. وتتوافد فرق إنقاذ وإغاثة دورية إلى فنزويلا لمساندة العمليات المحلية. وجاءت هذه الأرقام من جراء الزلزالين اللذين زادت قوتهما على 7 درجات بمقياس ريختر.
2: وقعت النازلة شرسة قاسية بلا هوادة، أزهقت الأرواح، عاثت دمارا وخرابا ووجعا. اهتزت فنزويلا بما رحبت، وتمايلت معها الطائرات وهي على المدرج رابضات، وانتشرت معها الصرخات. واصطف المكروبون يبحثون على الجدران عن أقاربهم المفقودين، والدموع حبيسة العيون، والمشافي مزدحمة بالموتى والنجين. ولكن لكل شدائد رجال، إنهم حراس العيش وحماة البقاء وصناع المعجزات، يرزحون تحت سطوة الردى، ينقبون عن الحياة في أقبية الموت بقلوب عامرة بالتحدي وأظفار صلبة ذات لين وأجساد لا تخور وأنامل تأبى الانكسار. يصهرون الركام ويرفعون الأنقاض، يصنعون من أطلال الموت حياة، ينتشلون رضيعا وأمة في لحظات مؤثرات ومشاهد تبقى في الأذهان ماثلات.
1: حطمت ألمانيا الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة لليوم الثاني على التوالي، حيث تخطت الحرارة في إحدى المدن 41 درجة، بينما وصل جزء كبير في أوروبا مواجهة يوم جديد من موجة الحر الشديدة الممتدة من فرنسا إلى بولندا مرورا بساحل البحر الأدرياتيكي في كرواتيا. ومع تحرك موجة الحر نحو شمال شرقي القارة، رفعت فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر مستوى التأهب إلى أقصى درجاته. وسجلت خدمات الطوارئ في باريس وفاة أكثر من 100 شخص خلال الساعات 24 الماضية بسبب الحر الشديد، والسلطات تواصل التنبيه بضرورة توخي الحذر.
3: أثر موجة الحر لا يزال واضحا في الشوارع التي يسعى الفرنسيون قدر الإمكان إلى تفاديها، بينما تحذر الحكومة من أن التبعات الصحية لم تنتهي بعد. في يوم واحد سجلت 109 حالة وفاة في مدينة باريس وحدها ودون احتساب الوفيات داخل المستشفيات، بينما تسجل خدمات الطوارئ الطبية عادة في مثل هذه الفترة من العام ما متوسطه 7 وفيات فقط في باريس. كما سجلت خدمات الطوارئ الطبية خلال الفترة نفسها 3400 مكالمة طوارئ خلال 24 ساعة الماضية، بزيادة قدرها 80% عن الأيام العادية. موجة الحر بدأت تتجه ببطء نحو الشرق، ومن المتوقع أن تخرج كل المناطق الفرنسية مساء هذا الأحد من حالة التأهب القصوى التي يرمز لها باللون الأحمر، لكن أغلبيتها سيظل في اللون البرتقالي لبضعة أيام. درجات الحرارة نزلت تحت 40 في معظم المناطق، لكنها تبقى أعلى من الدرجات العادية في هذه الفترة من العام بأكثر من 10 درجات. علي وجانس كاينوز عربية باريس.
1: قررت الولايات المتحدة رفع إنتاجها من منظومات الصواريخ الاعتراضية ثاد من 96 صاروخاً في العام إلى 400 صاروخ. يأتي الإجراء الأمريكي لمواجهة النقص الصاروخي بسبب الحرب مع إيران ودعوات دول حليفة لخفض الاعتماد الدفاعي على واشنطن.
2: الولايات المتحدة تجري استعدادات عسكرية قياسية في الشرق الأوسط. قررت واشنطن إجراء أكبر عملية توسع في إنتاج صائد الصواريخ البالستية ثاد، أنظمة الصواريخ الدفاعية الاعتراضية المخصصة للارتفاعات العالية. يأتي ذلك ضمن خطط عاجلة تهدف لتسريع ورفع معدلات الإنتاج من 96 صاروخاً إلى 400 صاروخ في العام. وعلى ذلك منحت وكالة الدفاع الصاروخي التابعة لوزارة الحرب الأمريكية شركة لوكهيد مارتن عقداً مدة 7 سنوات تصل قيمته إلى 35 مليار دولار. جاءت هذه الإجراءات نتيجة للنقص الحاد في هذه الأنظمة خلال حرب 40 يوما مع إيران وما ترتب عليها من تداعيات استراتيجية مهمة. فقد تصاعدت المطالبات في الحدائق الخلفية الأمريكية وخاصة في كوريا الجنوبية إلى تقليص الاعتماد على الشريك الأمريكي في الجوانب الأمنية، وأرجعت سول موقفها إلى قيام البنتاغون بسحب العديد من منظومات ثاد من قواعده على الأراضي الكورية أثناء الصراع الأمريكي الأمريكي الإيراني لإعادة نشرها في الشرق الأوسط. واشنطن تسعى حاليا لتحقيق مكاسب عدة، أهمها حيازة مستويات كبيرة من مخزونات الصواريخ الاعتراضية، ومن شأن امتلاك مخزون أكبر من الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية أن يضع الولايات المتحدة في موقف أقوى بكثير في حال استئناف الأعمال العدائية ضد طهران. وكذلك ضمان القدرة الكافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية المستقبلية ومتطلبات الحلفاء. ولقي نشر ساد في شبه الجزيرة الكورية معارضة قوية من قبل الصين وروسيا، على اعتبار أنها خطوة تعرض أمنهم القومي للخطر وتضر بالتوازن الاستراتيجي في المنطقة. تتعامل الأرمادة العسكرية الأمريكية مع القوة العسكرية الموجودة في كوريا الجنوبية ومنطقة آسيا على أنها مخزون استراتيجي يمكن الاستفادة منه عند اندلاع مواجهات في الشرق الأوسط.
1: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نموذج لجواز سفر أمريكي جديد بإصدار محدود احتفالا بالذكرى 250 لاستقلال البلاد، يحمل صورة له بملامح وجه صارمة. وهي خطوة أثارت انتقادات معارضيها الذين يرون في حرصه الدائم على تصدر المشهد أمرا مبالغا فيه.
4: مضيق ترامب، أبراج ترامب، بوارج ترامب، ميدان ترامب، وعملة رقمية تحمل اسمه. بعض هذه التسميات كانت زلات لسان أو هكذا يعتقد، بينما تحولت أخرى إلى حقيقة متداولة. لكن المؤكد اليوم هو أن جواز سفر الأمريكيين سيحمل بالفعل اسم ترامب. الرئيس الأمريكي كشف بنفسه عن الكتيب الجديد الذي يحمل صورته وأرفقه بعبارة مرحبا بكم لكن أحسنوا التصرف. جواز السفر هذا سيصدر بنسخ محدودة احتفالاً بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. الصورة المختارة تظهر سيد البيت الأبيض بملامح صارمة، فيما يبرز في الخلفية نص إعلان الاستقلال، وكأن الرسالة تقول ماضي البلاد العريق في الخلف، لكن ترامب رمز الحاضر، إنه رجل هذه المرحلة. ومنذ عودته إلى السلطة يحرص ترامب على ترك بصمته الشخصية في كل زاوية تقريباً. صوره ارتفعت على واجهة عدد من المباني الحكومية، ووزارة الخزانة أعلنت أن توقيعه سيظهر قريباً على ورقة الدولار الواحد، بل إن اسمه وضع أيضاً على مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية قبل أن تقضي محكمة بإزالته. أما الآن فيقترب ترامب من مرافقة الأمريكيين في كل رحلة عبر جواز سفر يحمل صورته، ليصبح أول رئيس أمريكي في منصبه يرتبط اسمه ووثيقة السفر الأمريكية بهذا الشكل، في خطوة يرى فيها مؤيد.

0: عن الحب أيضا قال شكسبير: يمكننا عمل الكثير بالحق لكن بالحب أكثر.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بيدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز، 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
4: منيح زمطنا هالمره، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب، 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: أكد الرئيس نبيه بري أنه متخوف من الفتنة الداخلية، وأيضاً لم يطلع على بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل إلا من الأعلام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصل بالرئيس جوزيف عون ويؤكد دعمه للبنان. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو براديو تويمي أستراليا.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Hello, David Rollins with a look at the latest news from around the world. Bahrain has condemned what it says are fresh Iranian drone attacks on its territory. The strikes come after Iran said it had carried out attacks against targets linked to US forces in the region. The Iranian strikes follow US air attacks on Iranian military installations after an Iranian drone strike on a cargo ship in the Strait of Hormuz earlier this week. The tit-for-tat attacks come amid a fragile 60-day truce between Iran and the US as they attempt to negotiate a lasting deal to end their months-long war. Speaking of war, Ukraine's President Volodymyr Zelensky says Ukrainian cruise missiles have struck an armaments factory in southern Russia. In a post on Telegram, he says Ukrainian-made Flamingo missiles hit the plant producing artillery systems and components for missile launch systems in Russia's Volgograd region. He says the attack caused a fire at the plant. And Venezuelans in Melbourne say they're stressed and overwhelmed by the earthquake tragedy that struck the country 2 days ago. Rescuers are in a race against time to free people following the natural disaster that's claimed at least 1,000 lives so far. Venezuelan and restaurant owner in Melbourne's inner west, Rebecca Hurtado, has relatives in one of the worst hit areas who were fortunately not hurt. She says it's a very, very difficult time for her and her family. ABC News.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن عن تنفيذ ضربات جوية على قرية في جزيرة قشم بعد ساعات من الإعلان عن جولتي مفاوضات جديدة مع إيران في الدوحة وإسلام أباد. في اتصال بين الرئيس اللبناني وترامب، عون يطلب من أمريكا الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق الجنوبية والمساعدة في منع أي انتهاك للاتفاق الإطاري. إسرائيل تنسحب غدا من منطقتي زوطة الغربية وفرون جنوبي لبنان في إطار تجريبي، فيما الجيش اللبناني يحذر من أي تحركات غير محسوبة نتائج تهدد السلم الأهلي. زلزال جديد في فنزويلا مع ارتفاع عدد قتلى زلزال الأربعاء الماضي إلى أكثر من 1400، فضلا عن فقدان 68 ألفا آخرين. مئات الوفيات في أوروبا بسبب موجة الحرب، بينهم أكثر من 300 في إسبانيا ونحو 100 آخرين في باريس. شن الجيش الأمريكي غارات على عدة أهداف داخل إيران، وقالت القيادة المركزية إن الهجوم استهدف البنية التحتية لمواقع مراقبة عسكرية وأنظمة اتصالات ومرافق تخزين مسيرات، بالإضافة إلى مواقع دفاع جوي وأخرى تحتوي على ألغام في مدينة سيرك، لافتا في بيان إلى أن هذه الهجمات تأتي ردا على استهداف إيران لناقلة نفط أخرى بعد ساعات من هجوم مماثل على سفن نفط في مضيق هرمز. مسؤول أمريكي قال لشبكة CNN إن الضربات الأخيرة على إيران لا تعني في الوقت الحالي العودة إلى عمليات قتالية كبيرة، لكن في الوقت ذاته أفادت CNN بأن مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأمريكية رفع مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى درجة عالية اليوم. والآن الجيش الأمريكي يؤكد في الأخبار العاجلة أن حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة. في الجانب الآخر، قالت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهرجاني إن إيران وسلطنة عمان تجريان مشاورات بشأن إطار إدارة مضيق هرمز والخدمات البحرية، وأشارت إلى أن إيران عازمة على المضي قدما في هذا الملف بالتنسيق والتشاور مع جيرانها. هذا أوضحت شبكة CNN أن البحرية الأمريكية توسع ممرا قرب سلطنة عمان داخل هرمز، ما يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين. وكانت وكالة أسوشيتد بريس نقلت في وقت سابق عن هيئة ملاحية تشرف عليها البحرية الأمريكية قولها إنه يجري توسيع طريق بالقرب من سلطنة عمان أمام السفن للسماح بتسهيل حركة الدخول والخروج.
1: تراجع سريع في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز خلال 24 ساعة. 19 ناقلة تجارية آثرت الانتظار والتراجع عوضا عن المغامرة في مياه المضيق. أرقام شركة كيبلر للمعلومات البحرية وثقت هذا التراجع الحاد. 54 فقط عبرت المضيق الجمعة بعد أن كانت 73 في اليوم السابق. السبب يعود لشرارة واحدة أعادت الخوف إلى شريان الطاقة العالمي إثر استهداف إيران لسفينة الحاويات إيفر لافلي بالقرب من السواحل العمانية، صدمة ميدانية ترجمت سريعا على رادارات المنظمة البحرية الدولية بتجميد فوري لخطط إجلاء مئات السفن العالقة. عبور هرمز بات مرتبطا بفك شفرة المرور، مفتاح حدد شروطه كاظم أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني بالقول إن العبور الآمن يشترط وجود بلاده كدولة ساحلية مركزية تدير هذا الممر. مشهد مزوم يواجه تفاهمات وصفتها جمعية الشحن العالمية بيمكو بالهشة والمتناقضة، قبل أن يحسم الحرس الثوري الإيراني الجدل الميداني بموقف قطعي صريح.
2: الحديث الأمريكي عن خط اتصال مباشر مع أمريكا بشأن هرمز محض افتراء وننفيه بشدة، والمضيق أرض إيرانية وخاضع لسيادتنا الكاملة.
1: يضع هذا التوتر تفاهمات واشنطن وطهران في حيز الاختبار الفعلي. تراجع حركة السفن يمثل جرس انذار عاجل يدفع الأطراف نحو البحث عن قنوات واضحة لضبط الميدان وتثبيت مسار التهدئة.
0: إذن ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. إذن الأخبار العاجلة تؤكد حسب الجيش الأمريكي بأن الضربات على إيران جاءت ردا على الاعتداءات على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وكان في تفاصيل تتحدث عن الاستهدافات. ضعنا في صورة ما حدث منذ يوم أمس وحتى الليلة.
3: ما حدث هو أن الإيرانيين قاموا بهجمات يوم أمس ورد عليهم الأمريكيون. ربما اعتبر الأمريكيون أن المسألة تنتهي هنا، ووجهوا هذا الصباح في حديث للناطق باسم القيادة المركزية نوع من انذار للإيرانيين، يقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون صامتة حيال الهجمات على حركة الملاحة في المياه الدولية. عاد الإيرانيون وقصفوا بالمسيرات سفينة كانت تعبر في منطقة مضيق هرمز، وقبل قليل أصدرت القيادة المركزية بيانا قالت فيه إن الرد جاء بأمر من الرئيس ترامب، وأن هذا جاء ردا بشكل خاص على الهجوم الذي تعرضت له هذه السفينة هذا الصباح. الهجوم الأمريكي استهدف بنى تحتية تابعة للقوات الإيرانية، ومن ضمنها رادار وأدوات اتصال وتحكم وغير ذلك.
0: والآن اسمح لي على المقاطعة، وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن إصابة برج اتصالات في سيريك وانفجارات في قشم، هذا يتوافق مع ما تم الإعلان عليه من قبل الجيش الأمريكي؟ تفضل استكمل الفكرة بيير.
3: الأمريكيون حتى الآن يريدون القول أنهم لن يسكتوا على الهجمات الإيرانية، ولكنهم يريدون التأكيد على أن من حق السفن والناقلات أن تعبر بسلام في المياه الدولية، وعلى إيران أن تتوقف عن هذه الهجمات. ولكن يجب الإشارة أيضا إبراهيم إلى أن الأمريكيين لا يتحدثون عن تصعيد، يتحدثون عن ضربات جوابية عقابية على ما يقوم به الإيرانيون.
0: المشكلة بأنه هذه الضربات التي حدثت بالأمس أعقبها تهديد من الحرس الثوري بالثأر والرد بسرعة، وتم استهداف أهداف بالبحرين وأيضا قطع بحرية في مضيق هرمز، ورد الأمريكيون في ظل ما تعلن إيران عن خسائر واستهدافات في قشم وسيريك. إذا ما قامت إيران بالرد من جديد، هل سندخل في دوامة؟ وما هو دور الخلية التي تم إنشائها للتنسيق بين الجانبين لاحتواء أي تصعيد قد يحدث؟
3: إمكانية التصعيد موجودة. نائب الرئيس الأمريكي عندما تحدث عن هذا الموضوع يوم أمس قال إن هناك بند واضح في اتفاق الإطار، ويقول أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وأن السفن يجب أن تعبر في منطقة مضيق هرمز بدون أن تدفع قوات أو تدفع أي ضريبة. وأضاف إلى أنه إذا كان هناك أي مشكلة لدى الإيرانيين فعليهم أن يتحدثوا. حتى الآن الإيرانيون ينكرون أن هناك وسيلة اتصال مباشرة مع الأمريكيين، الأمريكيون لا يؤكدون ذلك، ولكن هناك أكثر من طريقة للتحدث بين الطرفين، خصوصا أن الوسيطين يعملان بشكل كامل، ونتحدثون عن باكستان وقطر، لمحاولة نزع فتيل أي تصعيد. كما ذكرنا الأمريكيون لا يريدون تصعيدا، الأمريكيون حريصون جدا على أن تخرج السفن والناقلات من الخليج العربي بسلام إلى السوق الدولية، يريدون الجلوس إلى الطاولة مع الإيرانيين، يريدون هدوءا كاملا في منطقة المضيق لتعود حركة الأسواق الدولية إلى عادتها، وهناك مهلة 60 يوما يريدون الوصول بنهايتها إلى اتفاق مع الإيرانيين.
0: الآن يعني نقلا عن فوكس نيوز التي تنقل عن مسؤول دفاع أمريكي تقول بأنه الضربات على إيران اكتملت ذات السيناريو الذي حدث بالأمس تماما، والذي أكد بعد نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس بأنه يمكن لإيران التواصل مع أمريكا إذا كان هناك أي نقاط توضيحية. لكن أنا أود أن أسألك عن نقطة ما أعلنته متحدثة باسم الحكومة الإيرانية عن محادثات تجريها سلطنة عمان مع إيران حول إطار إدارة مضيق هرمز. هل هذه في إطار الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين الأمريكي والإيراني، أم أن هذه محاولات تنسيق إيرانية عمانية خارج ما تم التوافق عليه في سويسرا؟
3: نستطيع القول الآن أنها محاولات إيرانية لفرض أمر واقع، وهم حاولوا التحدث إلى عمان خلال الأسابيع الماضية لوضع نوع من نظام للإشراف على الملاحة في مضيق هرمز، ولكن الأمريكيين يرفضون ذلك. يبدو بشكل واضح أن حكومة عمان أيضا غيرت من مقاربتها لهذا الموضوع، وهي أيضا شاركت في اجتماع مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الأمريكي، والبيان كان واضحا على أنه يجب أن يكون هناك حرية ملاحة مطلقة في منطقة مضيق هرمز بدون ضريبة وبدون خوة. وبالتالي يحاول على ما يبدو الإيرانيون فرض أمر واقع، ولكن في هذا الوقت لا أحد يتجاوب معهم.
0: الولايات المتحدة نقلا عن الجيش الأمريكي قالت بأنه حركة الملاحة في مضيق هرمز الآن هي طبيعية، لكن مركز معلومات المشترك التابع للبحرية الأمريكية قال بأنه تم رفع مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى درجة عالية اليوم. كيف يمكن فهم التصريحين؟
3: هناك هجمات واضحة من قبل الإيرانيين على الملاحة في المياه الدولية، وهذا الهجوم هو هجوم متجدد بعد فترة من التوقف عن هذه التهديدات. لذلك عندما تقوم الهيئات الرسمية البحرية بإرسال

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك إندوكاردايتس وب 22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماتر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة saint of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وكل يوم بيجي جديد بتتجدد امالكم والوعود، والرب يعطيكم كل ما بتتمنوا. بتمنى انه بكل يوم تكون الفصول الحلوه يلي بتتمنوها عم تقطعوا فيها. بتمنى انه فصول ايامكم ما تتشابه، يبقى الربيع بتجدد دائم ومزهر، يبقى الخريف حالم وواعد، يبقى الدفا ساكن فصل الشتاء عندكم، وكمان بتمنى انه الصيف يبقى الانتعاش، وهالفصول كلها سوا تترجم بيوم واحد لتبقوا مبسوطين. خليكم معنا، رجعين.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: 1638 AM to ME أستراليا. يا رب تفتح كل الأبواب المغلقة قدامنا, قدام عيالنا, قدام كل مين منحبه. دايما المحبة, المحبة هي الشيء العظيم يلي بيؤدي لنتائج كتير إيجابية بتبسط وتسعد القلب والمحيطين. هون تو أمي أستراليا راجعين.
1: شو بيك عم تلطش خيالك؟
2: أنا الحق علي, لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
3: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشال سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية, إعادة تمويل, بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road, Wiley Park.
4: Get the news first from 2ME.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة, استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار, ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى, وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6-2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي محلات صفدي للدواليب.

0: إشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: TME Australia News. شكرا لك جلال. مستمرون بحضراتكم في هذه التغطية للتطورات في مضيق هرمز، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل أن الطائرات العسكرية الأمريكية استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة وقدرات زرع الألغام البحرية ردا على العدوان الإيراني المستمر ضد حركة الملاحة التجارية. بينما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدينة سيرك جنوبي البلاد ودوي انفجار في قرية مسن بجزيرة قشم من طهران. معنا مراسل الجزيرة عمر هواش، مجمل التطورات عمر، ولكن قبل ذلك نرحب أيضا من واشنطن بمراسل الجزيرة مراد هاشم. أبدأ معك إذا عمر هواش.
2: نعم، الجديد محمود هو أيضا وفق شهادات للأهالي لوكالة أنباء مهر، فإنه أيضا سمع دوي انفجارات في مدينتي بندر لينغي ومدينة بندر كونغ. هاتان المدينتان أيضا تقعان قرب مدينة سيريك التي أيضا شهد أو سمع فيها دوي عدة انفجارات. مصدر عسكري قال التلفزيون الإيراني إن عدة مقذوفات أصابت برجا الاتصالات في المدينة، فضلا عن أن منطقة أخرى في المدينة أيضا تعرضت للهجوم، إضافة إلى أن قرية مسن في جزيرة قشم دوت فيها عدة انفجارات. نتحدث عن هجمات ربما حتى الآن الإيرانيون فقط يتحدثون عن سماع دوي انفجارات في تلك المناطق، لكن وفق ما نرصده من البيانات الأمريكية فإن هناك هجوم أمريكي مشابه للهجوم يوم أمس، لكنه أيضا يبدو أوسع نطاقا قليلا ليس كثيرا، لأننا يوم أمس كنا نتحدث عن استهداف فقط في جزيرة قشم ومدينة سيريك. الآن إضافة إلى هاتين المنطقتين نتحدث عن مدينتين أخريتين هما بندر لينغي وبندر كونغ، وهاتان المدينتان هما كما ذكرت قريبتان جدا من مدينة سيريك. نتحدث عن استهداف واضح للسواحل الجنوبية، تحديدا تلك السواحل التي هي قريبة من مضيق هرمز. مدينة سيريك تعتبر مدينة هامة استراتيجيا لأنها تقع عند البوابة الشرقية للمضيق وتبعد نحو 200 كيلومتر عن قلب ووسط مضيق هرمز، وتشكل أحد المدن المهمة التي يمكن للحرس الثوري الإيراني أن يحكم سيطرته على المضيق انطلاقا منها، لأنها تضم رادارات تابعة للحرس الثوري، تضم ربما منصات لإطلاق الصواريخ التي تستخدمها إيران في سيطرتها على المضيق وإطلاق عيارات تحذيرية مثل ما حدث يومي الخميس والجمعة ضد سفن كانت تخالف العبور من المضيق، على عكس ما تؤكد بها طهران بأن عليها أن تعبر من الممرات الشمالية. هذا الهجوم على الرغم من أنه يبدو أوسع من هجوم أمس حتى اللحظة، لكن نبقى نؤكد محمود أن هذا الهجوم هو هجوم محدود نظرا أو مقارنة بما كنا نشهده خلال الحرب، حرب الأربعين يوما. هناك يبدو أن حرص أمريكي على عدم توسيع نطاق المواجهة والإبقاء عليها في نطاق الاحتكاكات العسكرية المحدودة أو المناوشات الضيقة النطاق، حتى أن الرد الإيراني يوم أمس كان أيضا محدود النطاق، حيث أن إيران استهدفت مواقع للجيش الأمريكي في إحدى دول المنطقة. لكن الإيرانيون يؤكدون دائما في بياناتهم أن أي اعتداءات جديدة تطال الأراضي الإيرانية فإن الرد المقبل سيكون أوسع نطاقا، لذا يمكن القول أننا قد نرصد ربما خلال الساعات المقبلة رد إيراني على هذه الهجمات الأمريكية. الإيرانيون يعتقدون أن هناك محاولة أمريكية لأجل فرض سياسة الأمر الواقع في مضيق هرمز عبر فتح ممرات جديدة بما يتعارض مع البند رقم 5 من مذكرة التفاهم. إذا ما رجعنا إلى هذا البند يقول إن إيران هي من يحتوي

0: لها أن تؤمن الملاحة البحرية في المضيق، وهذا يفهم إيرانيا على أن المسارات لعبور السفن الأجنبية هي إيران فقط من يحدده وليس أي طرف آخر. والإعلان الذي صدر من قبل عمان، سلطنة عمان، خلال الأيام الماضية من أن هناك ممر جديد في جنوب المضيق، هذا الأمر قوبل برفض إيراني، واعتبر على أنه بمثابة تنسيق بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية، وأن واشنطن تريد من خلال ذلك نزع هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، من يد الإيرانيين، فيما يؤكد الإيرانيون أن هذه الورقة هي أهم ورقة لديهم على طاولة المفاوضات، ويسعون إلى الإبقاء عليها طيلة فترة المفاوضات لستين يوما حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي. إيران تؤكد الآن أنها تتعرض ربما لدوي انفجارات في عدد من المناطق الجنوبية الساحلية الإيرانية، بانتظار المزيد من المعلومات، مزيد من البيانات، التأكيدات للمواقع المستهدفة، ربما الخسائر، هل سيكون هناك فقط خسائر على المستوى العسكري المادي، أم سيكون هناك خسائر على المستوى البشري. لكن بكل أحوال نتحدث عن هجمات تبدو أوسع نطاقا ولو بقليل مقارنة بما حدث يوم أمس، لكن لا أحد هنا في طهران يتحدث طيلة هذا اليوم يوم أمس عن أن مذكرة وقف إطلاق النار أو مذكرة التفاهم قد تركت جانبا، الإيرانيون متمسكون بها، لكنهم يطالبون الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بتنفيذ التزاماتهم وفق مبدأ الالتزام مقابل الالتزام.
1: نتحول إلى مراد هاشم من واشنطن. مراد، ما الذي صدر عن الجانب الأمريكي بخصوص هذه الضربات الأخيرة؟
2: مرحبا محمود. نعم، مسؤول أمريكي في تصريح لفوكس نيوز أشار إلى أن إيران منحت فرصة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار لكنها لم تفعل، ولذلك جاءت ضربات اليوم على نحو أوسع من الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على أهداف إيرانية يوم أمس الجمعة. القيادة المركزية الأمريكية أيضا في بيان صدر قبل قليل قدمت بعض التفاصيل بشأن ما جرى، وإن لم تشر فيما إذا كانت هذه الضربات قد انتهت بالفعل. القيادة المركزية أشارت أيضا إلى أن إيران أعطيت فرصة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار لكنها لم تفعل، وذلك حينما استهدفت ناقلة نفط كانت تحمل مليوني برميل نفط وهي تغادر المضيق، وذلك في قرابة 4:30 بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي اعتبرت القيادة ذلك أيضا خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. وما استدعى هذا الرد الذي تقول القيادة إنه شمل ضربات استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية بما في ذلك منشآت الاتصالات وكذلك منشآت الدفاع الجوي وأيضا قدرات زراعة الألغام وأيضا مخازن للمسيرات كما أشارت. لم تحدد القيادة تحديدا أين هذه الأهداف بطبيعة الحال، لكنها أكدت أن هذه الضربات نفذت بأوامر من الرئيس ترامب، وذلك بعد أن قامت إيران يوم أمس أو يوم الخميس باستهداف سفينة شحن كانت تحمل علم سنغافورة كما هو معروف، وردت الولايات المتحدة والقيادة المركزية على ذلك بضربات نفذت يوم أمس في شكل استهداف لأربع مواقع على امتداد مضيق هرمز وكذلك جزيرة قشم الإيرانية باستخدام 6 طائرات من طراز F-35 و F-16. هذه الرسائل المتبادلة، الرسائل الخشنة في الواقع وعلى مدى 3 أيام المتبادلة بين الجانبين في الواقع تضيف مزيد من التعقيد والتوتر على هذا الممر الملاحي الدولي. تنظر واشنطن إلى مساعي طهران من إلى منع هذا الممر الملاحي الدولي الذي يمر عبر المياه السيادية العمانية من أنها مساعي مرفوضة ومن أنها غير مبررة لا بموجب مذكرة التفاهم ولا وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة التي تشير إليها مذكرة التفاهم أيضا في البند الخامس ولا أيضا الحقوق السيادية للدول المطلة على المضيق وهنا الإشارة إلى عمان التي تتمتع بذات الحقوق السيادية لدى

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست من عيدها بتسعة تموز، وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدايرية اللي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بكل محبة منحييكم عبر أثير تو إم إي أستراليا 1638 AM. فترتنا مليانة بالمحطات والمنوعات الغنائية على أمل إن تنال إعجابكم. This is
1: 2ME Australia. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

0: 2ME cutting out the hottest hits in winter.
1: Check them out.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077. Tell us what you want to hear. Baby, tell me what you want to hear. Only the best music. Turn my music high. 2ME music. Only the best music. I know.

0: خفف عن حالي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: شو بيك عم تلطش خيالك؟
6: أنا الحق علي، لو كنا رحنا عند إيدي لطش من الأول ما كنا وصلنا لهون.
7: البنك عم بدق عبابك؟ قبل ما تخسر كل شيء دق عباب لطش فاينانشل سيرفيسز. 42 سنة بمجال القروض السكنية التجارية، إعادة تمويل، بيع وشراء العقارات والبيوت. عندك مشكلة إيدي لطش بحلها. 0432-761-231-85 King George's Road Wiley Park.
8: زمطنا هالمرة،
9: شو ناطر؟
8: غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.